الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

صباح المحبة وصباح السعادة وصباح السلام، أتمنى لكم مستمعين الأحبة. وفي صباح الثلاثاء صباح جديد، نسأل الله أنه يكون هذا الصباح مليء بالبركات ويومكم يكون كذا مليء بالسعادة والبركات يا رب العالمين. ولكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، فنتمنى لكم دائما الصباحات الرائعة المليئة بالطاقة الإيجابية. راح أرافقكم أبرار المشيفري من 6:30 إلى 9 الصباح بعدة فقرات ومحطات صباحية، وهذه تحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وأكيد تحياتنا لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة.

صباح العزم وصباح الإرادة نتمنى لكم بإذن الله تعالى، لكل من كذا رايح لدواماته، رايح لمشاويره ودواماته، يعني اللي البعض طلاب مدرسة وطلاب جامعة والحين يستمع للشبيبة، والبعض الآخر أيضا كذا يبادي عمله اللي جديد وبادي دوامه اللي جديد من بعد إجازة طويلة وايد. فمستمعينا لكل من يسمعنا الحين مهما كان مشوارك الصباحي وين كان مشوارك الصباحي، فنقول لك أغمر حياتك كل صباح بكلمات إيجابية، فكر بعظمة ما يمكنك تحقيقه، بشفاء بالنجاح بالسلام بالسعادة وبعقلية النمو. اجعل بداية يومك دايما بطاقة إيجابية، فأنت تستاهل ذلك، وأكيد تستحقون أكيد دائما النجاح، تستحقون السعادة.

يسعد صباحكم جميعنا مستمعين الأحبة. لا تستهين بأثرك الطيب، قد تكون نورا لأحدهم دون علمك. ربما ألقيت كلمتين على مسمع أحدهم استقرت في أعماقه وشكلت نقطة تحول في حياته، وربما قدمت نصحا صادقا غير حياة أحدهم إلى الأفضل، وربما بذرت بذرة خير فمضيت ونسيتها. وعدك لنا نتبدل، واليوم أصبحت شجرة خضراء يستظل بها العابرين ويأكل من ثمارها السائرين. كن خيرا بقولك وفعلك ووكل أمرك، ولا تستهن بما يصدر منك مهما كان بسيطا، فإنك لا تعلم أي درب تضيء وأي روح تبني وأي أثر تترك. وطوبى للإنسان عندما يبني أخيه الإنسان ويكون مصدر أصيلا للخير. صباحاتكم مليئة بالخيرات.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير ومجدداً مستمعينا الأحبة، وتحية صباحية نجددها لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وتحية نوجهها أكيد لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. نصبح على سعد وعلى عنود وكذلك على محمد من العراق. محمد من العراق يقولكم صباح الخير عليكم يا حلوين، وعنود أيضا تقولكم صباح الخير لمستمعي الشبيبة، وأيضا صباح على خالد العماني وعلى جاسم السعدي وعلى محمد حسن وعلى حياة، كل تحية نوجهها لكم، وعلى نضال كذلك كل تحية نوجهها لكم أكيد. مستمعينا بنروح على طول لموضوع حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم هل التسوق الإلكتروني فعلا وفر عليكم أو خلاكم تصرفون أكثر؟ إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم، فمن وجهة نظرك التسوق الأونلاين هل يخليك فعلا أنك توفر فلوسك ولا تصرف أكثر؟ هل التسوق الإلكتروني طور من حياتك خلاك توفر ولا خلاك وايد تحسب للمصروفات ألف حساب لأن زادن عليك المصاريف؟ من زمان مستمعينا يعني إذا بغينا نشري شيء نلبس ونطلع ونروح السوق نلف بين المحلات نلف بين الأسواق نروح من محل لمحل، لكن اليوم كل الموضوع يبدأ فقط بضغطة زر ونحن جالسين في البيت. هذه ضغطة الزر البسيطة يكون يعني بدون ما نلاحظ كذا نقعد نجمع عدة منتجات اللي نحتاج لها واللي ما نحتاج لها. فيعني التسوق الإلكتروني فعلا غير حياتنا، ممكن منتج كوري نقدر نحن طبعا بالأونلاين ناخذه من أي طريقة عكس زمان منتج صيني أيا كان، ففعلا هو غير حياتنا، قرب لنا المنتجات، وفر علينا وقت، وفر علينا المشاوير، وفر علينا زحمة الشارع، وخلانا نقارن الأسعار ونحصل على أشياء يمكن ما كانت متوفرة عندنا. لكن السؤال هل فعلا التسوق الإلكتروني يساعدنا نوفر أو أنه يخلي فعلا صرف الفلوس أسهل من أي وقت مضى؟ لأن مستمعينا المشكلة يعني أحيانا ما تكون في المنتج أو الشيء اللي نحن نبغى نشريه، المشكلة في الأشياء اللي نحن أصلا ما كنا ناويين نشريه لكن بسبب الصورة الجذابة للمنتج، بسبب إعلان ترويجي ناجح، بسبب وايد أشياء يخلينا نشتريهم. إذن على 9477797 شاركونا برأيكم هل التسوق أونلاين خلاكم فعلا توفرون فلوسكم ولا تصرفون أكثر؟ أول ميزة تخطر على بالنا لما نتكلم نحن عن التسوق أونلاين هو السعر. يعني وايد الحين تطبيقات تعطينا كذا وتغرينا ب يعني أسعار وايد رمزية، أسعار وايد حلوة، فايش اللي يخلينا نحن نروح على طول أونلاين نقول يلا بنوفر ونتسوق أونلاين وما نحتاج صرنا نروح من محل لمحل ومن مكان لمكان عشان نعرف وين أرخص سعر مثلا قماش أيا كان، نبى نعرف وين وين أرخص سعر، فخلال دقائق نبحث عن منتج نفسه في أكثر من متجر ومن أكثر من تطبيق، وعاد نقعد نقارن بين الأسعار، نقرأ تقييمات الناس والريت وهذه الأمور، ونشوف العروض والخصومات، وأحيانا نحصل على كوبون خصم أو شحن مجاني، وهو اللي يخليني أن على طول ناخذ تسوق أونلاين. فهذا مستمعين من أهم الأشياء اللي خلت فعلا التجارة الإلكترونية جذابة للمستهلك، اللي هي سهولة المقارنة والاختيار، لكن في المقابل السعر الظاهر على الشاشة ما دائما يكون هو السعر النهائي. نحن وايد يغرينا نقول يعني بس هذا السعر، نقعد نجمع نجمع نجمع لين آخر شيء نشوف التوتال وننصدم. يعني نشوف نحن منتج وايد رخيص وسعره وايد رخيص، نقول بناخذ منه مثلا منتجين ثلاثة أربع العدد مثلا، وبعدين نروح نشوف منتجات ثانية ونضيف نضيف للسلة، وبعدين عاد يطلع لنا مثلا شحن مجاني، انه خلاص يعني مثلا مبروك صار عندك شحن مجاني، احنا نستانس بعدنا نزيد ونضيف للسلة، ليه بعدين يطلع لنا التوتال كامل. فعادي يعني صرنا نحن تعودنا يا جماعة على الشوبينج أونلاين. فتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن مشكلات التجارة الإلكترونية بين قوسين الشوبينج أونلاين أو التسوق أونلاين يمكن أن تسبب ضرر مالي للمستهلك، مثل التكاليف الخفية اللي المستهلك أصلا ما حاسب حساب لهذه التكاليف الخفية، أو الشروط غير العادلة، أو وصول المنتج بمستوى أقل من توقعات المشتري. ودائما نصادف هذا الشيء، نقول كيف الصورة غير وبعدين يوم وصلنا نحن يطلع وايد غير. وكذلك في مسح أجرتها المنظمة على مستهلكين في 13 دولة، أفاد نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع تقريبا بأنهم واجهوا مشكلة واحدة على الأقل في التجارة الإلكترونية خلال الفترة اللي سبقت المسح. فهنا السؤال، هل فعلا نحن نشتري لأن السعر أرخص أو لأن الموقع أقنعنا، لأن يعني أوقعنا عفوا أقنعنا الموقع بصور جذابة وأقنعنا بسعر وايد أرخيص، وإن هذه فرصة ما تتكرر، وإن لك أنت بشكل خاص 70% خصم، وإنت لك بشكل خاص شحن مجاني، وهذا اللي خلينا نصرف وايد. على 94777975 مريم البوسعيد تقول أنا أفضل التسوق الإلكتروني على الذهاب للسوق لأنه يوفر علي الزحمة والوقت، وأقدر أوصل للمنتج بسهولة وبأسعار أقل. تعرفت على بعض تطبيقات التسوق من خلال طبعا الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بعض المواقع اللي تخص التسوق الإلكتروني، وصرت أشتري منها الملابس والإكسسوارات ومستلزمات المنزل وحتى بعض أغراض السيارات أدوات التنظيف. بالنسبة للتسوق الإلكتروني وفر لي طريقة سهلة للحصول على منتجات بجودة جيدة وأسعار مناسبة. جميل يا مريم. وجاسم السعدي، تحية لك يا جاسم السعدي. جاسم السعدي يقول أرقى أنواع الأناقة أن تكون بعيدا عن القيل والقال وعن التدخل في شؤون الآخرين، نظيف القلب، سليم الفكر، طيب الأخلاق. صباح الخير، وصباحك سعادة يا جاسم السعدي. وأيضا صباحك خير يا ناصر بن محمد الزيادي. يقول ناصر بن محمد الزيادي، دع ابتسامتك أول ملامحك اليوم، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن حولك أثر جميل. صباحك الله بالخير يا ناصر، تسلم على هذه الكلمات الطيبة. ونصبح أيضا على سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وخاصة لكل من يعرف طبيعي أبو عمان. وسعد، سعد يقول صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على أبرار وعاهد، تسوق جميل وانت جالس في بيتك يجيك وانت في البيت تدفع وخسر أكثر. فيعني ما عرفنا يا سعد، هل انت مع التسوق الأونلاين ولا لا؟ ليش أنا حسيت يا سعد أنك تقصد العكس، أنك أنت ضد التسوق أونلاين؟ أحمد يقول في مقارنة في الأسعار، يمكنك مقارنة سعر نفس المنتج بين 5 متاجر مختلفة في دقيقتين مما يضمن لك الحصول على سعر أفضل، فلذلك أحمد مع التسوق أونلاين. ويقول أحمد لا تنسون العروض والأكواد الحصرية، توفر المتاجر الرقمية خصومات مستمرة مثل الجمعة البيضاء، يوم العزاب أو العديد من العروض. جميل يا أحمد، ترى نحن إيش اللي يغرينا غير هذه الأمور، العروض وهذه الأشياء. وأما نضال، نضال يقول بصراحة وفر علي وقت وجهد التسوق أونلاين، لكن أحياناً يخليني أصرف أكثر بسبب كثرة العروض وسهولة الشراء. وأيضاً عنود تقول إنها تحب التسوق أونلاين أو تفضل التسوق أونلاين لأن العروض الحصرية توفر المتاجر الرقمية أكواد خصم وتخفيضات لا تتوفر في الفروع. يعطيك العافية عنود. محمد يقول مشكلة أنا في خدعة في الشحن. ليش أنا أحس المشكلة؟ يعني أوكي بيسوونهم شحن مجاني مثلاً، لكن في اللي هي أشياء خفية ما ينتبه عليها المستهلك، مثل ما وضحت الدراسة اللي قلتها قبل شوي. لحسين الحمداني يقول لكم صباح الخير، ونقول لك صباحك سعادة يا لحسين الحمداني. يقول حسين الحمداني أنه يعتمد، هو ما أنه يفضل تسوق أونلاين، فيقول يعتمد صراحة إذا كان في عروض، وإذا كان لا ترى لا، مع أن التسوق الإلكتروني أسهل. وعبد العزيز العبد الله يقول أسعد الله صباحكم أختي أبرار، بخصوص موضوع الحلقة بصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي هو سؤال واقعي جدا ويلامس حياة الكثيرين. التسوق الإلكتروني سلاح ذو حدين، وتجربته تختلف من شخص لآخر، فمن ناحية التوفير وفر علينا وقت وجهد كبير، ومن ناحية الإسراف فصار في سهولة مفرطة في الدفع. الإعلانات الموجهة اللي تلاحقنا وعروض الشحن المجاني عند الوصول لحد معين، كلها عوامل تدفعنا أحياناً نشتري أشياء ما نحتاجها أصلاً، لمجرد أن السعر أغرانا أو لأن الطلب كان سهل. فبعدها يقول عبد العزيز غالباً ما يتحول التسوق الإلكتروني إلى أداة لزيادة الصرف إذا لم يكن الشخص منضبطاً بميزانية وقائمة مشتريات واضحة. سعد يقول مع وضد، لأنك تشتري وأنت في البيت، بس ضد تشتري وتدفع وأنت ما تحس. إذا مستمعين شاركونا، هل التسوق الإلكتروني فعلا وفر عليكم كذي يعني مبلغ، وفر عليكم طبعا أكيد مليون بالمئة أنه وفر عليكم جهد، لكن السؤال هني هل هو فعلا وفر عليكم مبلغ، قدرت أنكم تعدلون من ميزانيتكم أكثر، ولا خلاكم تصرفون أكثر؟

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

مستمعينا، قانون خليجي مشترك يحمي ثروتنا النباتية وينظم الانتفاع بها لتبقى مواردها مستدامة للأجيال القادمة. طبعا نقلا من التواصل الحكومي، مستمعينا، ينظم إدارة الموارد النباتية في إطار تشريع موحد من أجل صون الموارد الوراثية النباتية وتوثيق الأساليب التقليدية لحفظ البذور وتنظيم دخولها وخروجها عبر الدول دول مجلس التعاون ودعم البحث العلمي في الموارد الوراثية النباتية وأيضا ضمان استدامة استخدامها. طبعا هذا القانون الخليجي الموحد مستمعينا بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول الخليج العربية، فبالتالي هذا القانون بإذن الله تعالى القانون الخليجي المشترك راح يحمي ثروتنا النباتية في إطار تشريعي خليجي مشترك يحمي النباتات والبذور ذات القيمة الزراعية وينظم استخدامها وتبادلها لتبقى موردا مستداما ويستفاد منها في تطوير الزراعة مستقبلا. فيا ترى مستمعينا ما هي الموارد النباتية التي يحميها القانون قانون الخليجي المشترك؟ المحاصيل والأصناف المحلية، مزروعات تكيفت مع البيئة المحلية وطورها المزارعون عبر السنين، ونباتات البرية، الأعشاب ونباتات ذات القيمة الغذائية والزراعية وأيضا مواد التحسين الوراثي، البذور المستعملة للأبحاث واستنباط أصناف زراعية جديدة. أيضا من المستفيد من القانون، من المستفيد من القانون طبعا المجتمع ككل بدءا من المزارع، يتيح له حفظ موارده النباتية وبيعها بأسلوبه ويضمن له نصيبا عادلا من المنافع الناتجة عن استخدام موارده النباتية. وكذلك الباحث يحصل على إطار قانوني واضح وميسر للوصول للموارد النباتية واستخدامها في البحث. وكذلك المجتمع يحقق أمنا غذائيا دائما ويضمن غذاء صحيا ومستمرا. وطبعا الدولة تحمي تنوعها الوراثي وأصنافها المحلية لمنع الآفات وحماية البيئة الوطنية. إذن مستمعينا هذا كان نبذة كذا مختصرة عن القانون الخليجي المشترك الجديد لحفظ الموارد النباتية. احنا مواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة. هل التسوق الإلكتروني برأيكم من وجهة نظركم فعلا أنه هو وفر علينا وايد أشياء ولا خلانا نصرف أكثر؟ على 9477-7975 في انتظار مشاركاتكم. على فكرة ترى المشكلة ما في التسوق، يعني لو نحن نفكر المشكلة ترى ما في التسوق، المشكلة في الشراء الاندفاعي، لما نحن نندفع ونتحمس ونروح نشتري الشيء اللي نحن أصلا ما نباه ولا نحتاج له. يعني كم مرة دخلنا متجر إلكتروني بس عشان نتشوف، بس نقول نبي نشوف هيش عندهم، لكن نتفاجأ بعدين إن نحن قاعدين وايد نترس السلة ونقول خلاص دام عليه خصم راح ناخذه. فهنا يدخل مفهوم يعني في علم سلوك المستهلك اسمه الشراء الاندفاعي. الدراسات الحديثة حول التسوق الإلكتروني تشير إلى أن البيئة الرقمية يمكن أن تكون محفزة لهذا النوع من الشراء، لأن المستهلك أمام المنتجات طوال الوقت والشراء سريع وما يحتاج جهد كبير، بالإضافة للمؤثرات النفسية والتسويقية الموجودة داخل المنصات. فتوضح أيضا مراجعات بحثية أن سهولة التسوق الرقمية والعروض التجارية داخل المنصة يمكن أنها تؤثر في السلوك الشرائي الاندفاعي. والأمر المثير مستمعين أن المتجر الإلكتروني ما يحتاج حتى يقنعك بالكلام المباشر، يعني الترويج وايد سهل ترى في التسوق الإلكتروني. بيقولك مثلا باقي قطعتين فقط مثلا، أو مثلا بيحط رقم أن نسبة الأشخاص اللي اشتروا هذا المنتج. فيعني كل هذه الأمور تحس أنه يعني يغريك وتروح تشري. أو مثلا بيقولك العرض راح ينتهي خلال ساعة، حتى لو كان العرض ما بيخلص خلال ساعة لكن الشيء اللي بيخليك تتحمس وتروح تشري. أو مثلا اليوم فقط خصم 70%، كل هذه الأشياء بعد تخليك أنت تتحمس وتشري وتدخل في حالة أو ظاهرة الشراء الاندفاعي. أو حتى أنك تشوف منتج مناسب لك أثناء تصفحك لوسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الأشياء أكيد تصنع إحساس بأن القرار لازم يكون الحين، ما بعد ساعة ولا باكر ولا لين يطلع المعاش. ففرق أصلا إن هل أنا أحتاج هذي المنتج ولا أني أحس أني أنا لازم أشري. فأصلا التسوق الإلكتروني أو الترويج في التسوق الإلكتروني يجبرك بطريقة غير مباشرة وبدون ما أنت تحس. إذن على 9477-7975 محمد بن زايد الجهضمي يقول نصرف أكثر. الإعلانات الرائجة في التسوق الرقمي عالم يجذب العقل، ولكن في الحقيقة السعر أقل في السوق بس صرنا كسالة نطلع. أي والله صرنا كسالة، يعني لو كان يعني المحلات عدال بيتنا نحن صرنا وايد نتكاسل أن نطلع ونتسوق، فكلنا يعني نختصر بالأونلاين. وفاطمة الهاشمي تقول فاطمة الهاشمي نصرف أكثر وتطلع أشياء وايد ما نحتاجها. وحليمة البدري، حليمة البدري تقول عن نفسي التسوق أونلاين وفر علي، وأصلا نادرا أتسوق أونلاين، بس لو تشوفي السلة معبتنها لكن ما أشري وأفضل أشتري من أسواقنا الموجودة. يعني الحين حليمة تقولين وفر عليك بس بنفس الوقت ما تروحين تشترين وسلة تعبينها لكن ما تشترين. أوكي وجهة نظر، يعني ممكن حليمة تقصد أنها تحب أنها تشوف تطبيقات التسوق وتعب السلة بالأشياء اللي هي تحبهم لكن ما تشتريهم، تروح للأسواق وتشتري من الأسواق الموجودة. وأما أبو علي راشد السعدي يقول راشد السعدي أم عيالي كل مرة تطلب أونلاين، بصراحة شيء يفيد وشيء لا، لكن رخيص وما ضيع علينا الميزانية. أهم شيء يكون رخيص وما ضيع عليكم الميزانية، هذا أهم شيء ما ضيع عليكم الميزانية يا راشد. وسارة السيابي تقول نصرف أكثر وأكثر وحاطة ضحك. فيعني سارة شكلك من النوع اللي عندك الشراء الاندفاعي. مشعل الرشيدي يسأل وين موضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة يا مشعل الرشيدي، هل التسوق الإلكتروني وفر عليكم ولا خلاكم تصرفون أكثر؟ تحية لأسماء الربيعية. أسماء الربيعي تقول من أول منتج اشتريته أونلاين صار التسوق الإلكتروني بالنسبة لي شيء يجذبني باستمرار أطلب من، يعني هي كتبت تطبيق محدد
ونمشي وأطلب من عدة تطبيقات ذكرت أسماهم، واللي يعجبني العروض وسرعة التوصيل، غالبا توصلني الطلبات خلال أسبوع أو أقل إلى البيت. وفي منتجات خصوصا بعض مستحضرات التجميل ممكن ما تتوفر في المحلات إلا بعد فترة، فتسوق إلكتروني يخليني أحصل عليها بشكل أسرع. جميل يا أسماء، يعطيك العافية يا أسماء. وحمدان الرديني يقول صحيح التسوق الإلكتروني سريع ومريح، بس ما في شيء يعوض التسوق العادي، الشاشة مجرد صورة ما تعطيك الحقيقة كاملة. بالنسبة لي المتعة تبدأ لما تنزل بنفسك وتشوف الشيء قدام عينك، تمسك بيدك، تفحص جودته وتتأكد من تفاصيله قبل تدفع فيه ريال واحد. هذا غير أن الجولة بالأسواق بنفسها تغيير جو ونشاط، وترجع بأغراضك معك بنفس اللحظة بدون انتظار شحن ولا توقعات خائبة. يعطيك العافية يا حمدان، والله يعني صح فعلا، يعني هو التسوق لما تروح كذي الأسواق العادية فعلا هو أصلا يعتبر حتى يعني نفسيا تغير جو ونشاط، يعني يعتبر كأنه بعد أنك تسوي رياضة لأنك تمشي من محل لمحل، خصوصا إذا كان جروب بنات أو مثلا أنت كشاب معك مجموعة مثلا بنات من أهلك فتروح من محل لمحل، فهني أنت أصلا ياس تمشي وايد، فهذا يعتبر نوع من أنواع الرياضة ويعتبر نشاط، ومع ذلك أنا وايد أفضل أونلاين. ما أعرف ليش يعني صرت قليل جدا أروح الأسواق العادية. مشعل مشرف يقول بالنسبة لموضوع التسوق الإلكتروني خلانا نصرف أكثر من اللازم، واللي نطلبه ما نفس اللي حنا نريده، اللي أشوفه أحسن أروح السوق أشتري أفضل عن التسوق الإلكتروني. يعطيك العافية يا مشرف، عفوا يا مشعل.

أعرف عنه. حفظك الله يا أبرار وحفظ الله الجميع. العم سعيد الهشامي الحين صار أغلبنا نحن كشباب ما صرنا نروح لأسواق العادية ولا صرنا نروح السوق، صرنا من التليفون نشتري ونحن جالسين في مكاننا. فهش رأيك العم سعيد، تشوف هذا الشيء كسل وتشوف هالشيء يخلينا نصرف أكثر ولا بالعكس شيء مريح؟ عبد العزيز العبد الله، تحية لك يا عبد العزيز العبد الله، يقول الأغلب يصرفون أكثر بسبب سهولة الدفع بضغطة زر والإعلانات الموجهة، رغم أنه يوفر وقت وجهد لو في انضباط وقائمة مسبقة. تحية لك يا عبد العزيز عبد الله، ويقول بالنسبة لي التسوق الإلكتروني وفر علي الوقت والجهد، لكن أحيانا خلاني أصرف أكثر لأن سهولة الطلب والعروض والإعلانات خليك تشتري أشياء ما كنت مخطط لها أصلا. تعرفون تعرف عبد العزيز، وبعد يقول عبد العزيز فالفرق يعتمد على الشخص، إذا دخلت وأنت عارف وش تبي غالبا توفر، وإذا دخلت تتصفح بدون هدف المحفظة هي اللي تدفع الثمن. تعرف يا عبد العزيز على طار أشياء ما تحتاجها، والله من السنة الماضية، تخيلوا من السنة الماضية كم بلن سنة المنتجات للحين ما فتحتهم، حتى استغرب إن أنا ليش شريتهم. بس سبحان الله هذه اللي شوية نقدر نحن نقول الأشياء اللي الخفية أو الشراء الاندفاعي، ممكن أنا دخلت في ظاهرة الشراء الاندفاعي وشريت أشياء لين يومكم هذي حتى ما فتحتهم. تحية أكيد لأبو سلطان الغافري، تحياتي لك يا أبو سلطان الغافري. يقول أبو سلطان الغافري طبعا من زمان عنك يا أبو سلطان، طمنا عليك من زمان عن مشاركاتك الرائعة. يقول أبو سلطان الغافري صباح الخير والسرور على المذيعة الجميلة أبرار مشيفرة وعلى جميع مستمعي إذاعة الشبيبة. موضوع اليوم عن التسوق الإلكتروني وتوفير المال والوقت، أما أنا فأفضل التسوق الطبيعي لأنه يمنحني متعة الاختيار ورؤية الأشياء على حقيقتها. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأموالنا ويرزقنا الخير والبركة في كل أمورنا. مع تحياتي وتقديري للجميع، أخوكم أبو سلطان الغافري محافظة الظاهرة ولاية عبري. كل تحية لك يا أبو سلطان الغافري. والله فعلا ترى التسوق الطبيعي، أرجع أقول بعد يعني التسوق الطبيعي الحلو أنه مثل ما ذكر أيضا حمدان، مثل ما ذكر أبو سلطان الغافري، أنك أنت تتأكد من جودة المنتج بنفسك، يعني أنت تلمس بيدك تتأكد. وأيضا ما ننسى أن أرجع أقول لرياضة يكون يعتبر لأنه حركة. فإذا أن هذا موضوع حلقة اليوم، هل التسوق الإلكتروني فعلا وفر عليكم أو خلاكم تصرفون أكثر، على 94777975.

مستمعين سامعين عن قرية اسمها قرية الغضيفة. هل سامعين عن قرية الغضيفة؟ يا ترى قرية الغضيفة أنا بسألكم في أي ولاية؟ على 94777975 شاركوني في أي ولاية قرية الغضيفة. بسهل عليكم أكثر، هي تقع قرية الغضيفة في شمال الباطنة. يقول مشعل وادي عاهن، لا. وهند تقول في السويق، لا. يا جماعة قرية الغضيفة وين؟ في شمال الباطنة. في أي ولاية من ولايات شمال الباطنة؟ للحين ما عرفنا وين. عنود تقول صحار، فعلا يا عنود قرية الغضيفة في ولاية صحار. فقرية الغضيفة فعلا يا جماعة بولاية صحار. يا ترى ليش نحن اليوم راح نتحدث عن قرية الغضيفة؟ لأن مستمعينا قرية الغضيفة بالتحديد تعتبر وجهة سياحية نموذجية للقرى العمانية، فما أدري أحد زار هذه القرية الموجودة في ولاية صحار ولا لا. تتميز مستمعين قرية الغضيفة في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بتداخل تكويناتها الصخرية البديعة التي منحتها وفرة في المياه العذبة وجمالا طبيعيا يأسر الزوار، ما جعلها نموذجا حيا للقرى العمانية التي تمزج بين أصالة الماضي وتطور الحاضر. وتضم القرية عددا من البيوت الطينية والحصون الشهيرة، من بينها حصن الغضيفة وبرج الجناة وبرج القرن وبرج السمرة وسبلة المزاينة. كما تشتهر القرية بالعديد من الأفلاج الغيلية، منها فلج الغضيفة وفلج خبات العليا التي تروي العديد من المدرجات الزراعية. وتعد القرية أيضا وجهة مثالية لممارسة رياضة المشي عبر مسارات جبلية وأودية مرتبطة بالعديد من القرى الأخرى. يعني يا جماعة اللي حاب كذي يسوي هايكينج فلا يفوتك أبدا، لا يفوتك قرية الغضيفة في شمال الباطنة. إذا تبى تغير من مسقط وعدة ولايات أنت تروح لها، سيروا يربوا، يعني إذا أنت عندكم فريق للهايكينج أو أي شيء، يربوا في قرية الغضيفة في صحار في شمال الباطنة. مستمعين أيضا ذكرت إدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الباطنة أن قرية الغضيفة تتميز بجمال طبيعتها، إذ تحيط بها الجبال والوديان مع وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وأيضا قرية الغضيفة مستمعين تشتهر بزراعة النخيل والخضروات والفواكه المختلفة. وأيضا علي بن درويش العجمي رئيس قسم الترويج السياحي بإدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الباطنة قال في تصريح طبعا لوكالة الأنباء العمانية أن القرية قرية الغضيفة تعد وجهة سياحية طوال العام. يعني لا تتريون ولا تنتظرون لين الشتاء، عادي حتى الحين تقدرون تسيرون قرية الغضيفة. فيقولكم قرية الغضيفة أصلاً يجونها السياح من داخل وخارج السلطنة بسبب اعتدال جوها في فصل الصيف، وتوفر للزائر التعرف على طرق الري التقليدية. كما تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل مثل التين والعنب والمانجو والنخيل والقمح والشعير والبصل والثوم في فصل الشتاء. وأشار العجمي أيضاً إلى أن المسارات الجبلية في قرية الغضيفة ليست مجرد طرق عابرة، بل هي شواهد تاريخية حفرت في قلب الصخر، حيث يمتد منها مسار يربط القرية بقلب ولاية صحار شرقاً مروراً بعقبة سواوة، وطريق آخر يصلها بالمناطق المجاورة مثل الخبيتة وحيل الأشخريين والقرى التابعة لوادي عاهن. وأضاف أن من الجهة الغربية يمر مسار عبر منطقة الفجيج ليربط الغضيفة بولايتي ينقل وعبري ووادي حيبي، مؤكدا أن هذه الممرات الوعرة كانت تشكل قديما شريانا اقتصاديا وحيويا لحركة القوافل المحملة بالبضائع التقليدية كالأسماك المجففة والليمون والتمور والحبوب. وفيما يتعلق بسياحة المغامرات ورياضة المشي الجبلي،
طبعا هذا حلو حق اللي يحب هواية عنده هواية المشي الجبلي. طبعا لا يفوتكم قرية الغضريف في صحار. فقالت خلود بنت محمد المعمرية من قسم الترويج السياحي بإدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الباطنة في تصريح أيضا لوكالة الأنباء العمانية أن مسار المشي الجبلي في قرية الغضيفة يعد أحد المسارات الممتعة التي تنطلق من قلب القرية وتمتد على طول مجرى وادي عاهن، حيث يتميز المسار بأرضية صخرية من الأحجار الملساء وتحفه أشجار السدر والغاف والبرك المائية الطبيعية. وأضافت المعمرية أن الإدارة ممثلة في قسم الترويج السياحي تسعى جاهدة للتعريف بهذه القرى واستقطاب محبي رياضة المشي الجبلي من مختلف محافظات لاستكشاف المضايق الجبلية والمدرجات الزراعية والمعالم التاريخية بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة والمعنية مباشرة بهذا الجانب كوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الصحة. وحول الطبيعة الجيولوجية للمنطقة أوضحت أن الجبال المحيطة بالقرية قرية الغضيفة تتكون في أغلبها من صخور الأوفيوليت، وطبعا اللي يحب هالأمور الجيولوجية وعنده هواية الجيولوجيا واللي يدرس الجيولوجيا وعلوم الأرض فلا يفوتكم وزوروا قرية الغضريف في قرية الغضيفة في ولاية صحار عشان تتعرفون على هذه الأشياء الجيولوجية الجميلة مثل صخور الأوفيوليت. ولذلك فإن الكهف الموجود فيها ليست كلاسية عميقة. يا جماعة أنا ما قادرة أقول مصطلحات لشانها جيولوجية بحتة هذه الأسماء، لكن مفيدة وتناسب أيضا الباحثين واللي يدرسون في علوم الأرض. إذا مستمعين قرية الغضيفة ما أدري هل أنتوا زايرينها قبل أو لا. أيضا في قطاع الصناعات الحرفية أكد سعيد بن راشد العسائي أحد أهالي قرية الغضيفة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن أهالي القرية ما زالوا يحافظون على إرثهم العريق عبر ممارسة العديد من الحرف التقليدية في مقدمتها صناعة السعفيات. وأضاف العسائي أن القرية تتميز أيضا باستمرار حرفة الغزل والنسيج لدى عدد من الأهالي، وهي من المنسوجات التقليدية الفريدة التي تصنع بجودة عالية من صوف الأغنام والخراف لتجسد ارتباط الإنسان البيئي وحرصه على صون الهوية العمانية الأصيلة. إذن مستمعينا هذه كانت كذا نبذة عن قرية الغضيفة، وللأمانة هذه القرية أول مرة أن أسمع عنها، سمعتها معاكم واستفدت أيضا من هذه المعلومات. ولا تنسون طبعا اللي كذا يعني عنده هواية رياضة المشي الجبلي فحلو أنه يروح لقرية الغضيفة ويمارس رياضة المشي الجبلي في قرية الغضيفة. ومثل ما ذكرنا أيضا مستمعين قرية الغضيفة ترى جوها وايد حلو، فلا تقولون أن راح ننتظر نحن لين الشتاء لأن الحين الجو معتدل فيها. نحن نتمنى لكم وقت صباحي ممتع مستمعين.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، لكل من انضم لنا في هذه الدقائق في الشبيبة، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. تحية أكيد لمختار التجاني ولجاسم السعدي ولسعد أيضا ولتركي ولمشعل الرشيدي ولعنود، وتحية كذلك لشمس الجابري. مستمعينا، هل التسوق الإلكتروني فعلا وفر عليكم ولا خلاكم تصرفون أكثر؟ على 94-777-975 نقرأ مشاركاتكم. أم غيث تقول أم غيث والله هو يوفر وقت وجهد إذا كنت أنا عارفة شو أبا بالضبط، بس إذا داخله مجرد تضيع وقت بيعجبني مليون شيء لين أترس السلة وأخسر فلوس وايد في أشياء ما لها داعي. هذا الشراء الاندفاعي يا أم غيث. وتحية أيضا لأمان النوفلي. أمان النوفلي تقول بصراحة التسوق الإلكتروني سهل علي وايد أمور، خصوصا إذا كانت السيارة ما موجودة معي، فأقدر وأنا في البيت أتصفح وأشوف أشياء ونماذج كثيرة ومتنوعة وأقارن بينهم بكل راحة، عكس لما أروح السوق وأكون محدودة بالمحلات والخيارات الموجودة قدامي. وبشكل عام أنا أشوف أن التسوق الإلكتروني أفضل بالنسبة لي وأسهل وأوفر للوقت والجهد، أما موضوع الصرف فأشوف أنه ما له دخل إذا كان التسوق الإلكتروني أو من السوق، لأنه بالنهاية يعتمد على الشخص نفسه وقدرته على تنظيم وصرف راتبه أو أمواله، وهل هو ملتزم بميزانية وأمور معينة أو لا. إذا الشخص يعرف يرتب أموره ويلتزم بميزانيته بيقدر يتحكم بصرفه، سواء كان تسوق أونلاين أو من المحلات التسوق العادي. يعطيك العافية أماني النوفلي، والله قنعتيني فعلا هو يعتمد. بس أرجع أقول مرة ثانية إن أحيانا الواحد يتحمس في الأونلاين ويشري وايد أشياء.

0: فما أدري هل تتفقون مع ماني إنه يعتمد سواء كان أسواق عادية ولا أسواق أونلاين أو لا. فيقولكم حتى أيضا لما يكون يعني مثلا الأشياء اللي تخلينا إحنا نتحمس ونضيع فلوسنا في الأونلاين, لما يكون في مثلا هذه آخر فرصة أو هذه آخر عرض أو الحين راح ينتهي العرض, فليش خلينا هذه الأشياء إن يعني خلينا نشري. طبعا هي أساليب طبعا هذه في تصميم المواقع والتطبيقات يمكن أن تدفع المستخدم لاتخاذ قرار ما كان سيتخذه بسهولة لو عرضت عليه المعلومات بطريقة أكثر وضوح. فلجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC مستمعين درست هذه الأساليب, أساليب الترويجية في التجارة الإلكترونية, وذكرت أمثلة مثل العدادات التنازلية. فعلا تطبيقات شوبينج أونلاين فيها هذا العداد التنازلي اللي يخليك أو اللي يوحي أن العرض راح ينتهي قريب ويخليك تتحمس أنك تشتريه, وأيضا إخفاء معلومات مهمة وصعوبة إلغاء الاشتراكات أو إضافة منتجات إلى سلة المشتري بطرق قد لا تكون واضحة له. والأخطر إن هذه الأساليب مستمعينا أصبحت أكثر تطور مع انتقال التجارة إلى العالم الرقمي. ومستمعينا في مراجعة دولية شملت 642 موقع وتطبيق يقدم خدمات اشتراك, وجدت الجهات المشاركة أن نحو 76% من المواقع والتطبيقات التي شملتها المراجعة استخدمت نمطا واحدا على الأقل من الأنماط المظلمة المحتملة, ونحو 67% استخدمت أكثر من نمط. مع التأكيد أن وجود هذا التصميم لا يعني بالضرورة أنه غير قانوني في كل دولة أو حالة. يعني لا تقول إن والله هذا ممكن غشنا نحن كمستهلكين وأن يعني نحن راح نشتكي عليهم, لا هذا يقولكم يعتبر عادي يعني. وأحيانا في دول لا يعتبرونها غير قانونية. فأحيانا المواقع ما يقول لك كذي يعني بالبنط العريض اشتري, لا يعطونك مثل هذه التصاميم الجميلة اللي تخليك انت بنفسك انك تسوي اتمام الطلب وبروحك من نفسك. فحتى يعني احيانا مثل خصوصا مثلا اذا كان خصم كبير 80% 70%, فنحن نتحمس ونروح نشري, لكن ليش ما نسأل انفسنا لو اختفى هذا الخصم الحين هل نحن اساسا راح نشتري المنتج او لا, هل فعلا نحن نحتاج هذا المنتج او لا. فإذا كانت الإجابة لا, فغالباً إن نحن أساساً ما نحتاج المنتج, لكن نحن نغرينا بشو؟ نغرينا بالتصميم والترويج والعبارة. وعلى فكرة ترى الخوارزمية, وإنتوا راح يعني تتفقون معاي في هذا الموضوع, الخوارزمية تعرف نحن بالضبط إيش اللي يعجبنا وتعرف كيف تخلينا نشتري, وهذا أكيد من أكثر النقاط المثيرة في التسوق الإلكتروني. يعني إذا أنت كنت تفكر مثلا في نظارة محددة, فجأة تشوف إعلانات عن نظارة محددة, أو تفكر في عطر محدد فجأة بيطلع لك العطر من كل مكان. وعلى فكرة هذا الشيء ما صدفة, لأن مستمعين منصات التجارة والإعلانات تجمع قدر من البيانات المتعلقة بسلوك المستخدم, مثل المنتجات التي يبحث عنها أو يشتريها وما أنه يبحث عليها أو ما أنه يروح يشتريها على طول, وأحيانا معلومات أخرى مرتبطة باستخدام الموقع أو التطبيق, وذلك وفق سياسات الخصوصية لكل خدمة. والFTC تنبه المستهلكين إلى أن مواقع التسوق والتطبيقات قد تجمع معلومات شخصية وبيانات عن المشتريات, وبما في ذلك ما تم شراء والمبلغ المدفوع وتوقيت ومكان وطريقة الدفع. فعلا يا جماعة أذكر يعني بقولكم عن تجربة شخصية, بنت أخويا كانت داخلة يعني عن طريق تليفوني تطبيق اللي هو تطبيق يخص التجارة الإلكترونية, فيعني شفت ان هي تطلب وما ادري شو تشوف تسوي تفضيلات, بعدين اعطتني التليفون فتره طويله بنفس الشخصيه الكرتونيه اللي كانت بنت اخوي تبحث عنه وتبحث عن منتجات متعلقه بهذه الشخصيه الالكترونيه, كان تليفوني كله يطلع لي هذا الشيء. اقول سبحان الله, ففعلا منصات التجاره الالكترونيه مثل ما ذكروا هذه المعلومه تقعد تتجمع. يعني مثلا الحين بنت اخوي طبعا ما اتمت الطلب وما اشترت، بس مجرد انها ياسة تختار وحطتها في السلة وسوت تفضيلات، لكن طبعا ما سوت عملية دفع وغيرها. لكن صار لفترة طويلة وانا يطلع لي منتجات بهذه الشخصية الالكترونية اللي كانت تبحث عنها بنت اخوي. فعشان كذا الخوارزميات فعلا تفهم سلوكيات المستهلك. يعني حتى في عبارة إنه يعني شفتنا في منصة إكس، في من معناته أن المنتجات هي اللي صارت تبحث عنا نحن، بدل ما نحن اللي نبحث عن المنتجات، المنتجات هي اللي صارت تبحث عنا وتدورنا. أم يحيى يسعد الله صباحك بكل خير. أم يحيى تقول يسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين. أم يحيى شاركينا، هل أنت مع التسوق أونلاين؟ وهل باعتقادك التسوق أونلاين يوفر لك وقت وجهد أكثر أو لا؟ مشاركة وصلتنا أن حسب المنتج ممكن يوفر وقت بس يزيد فلوس، وممكن يوفر على الفلوس وقت. بس فعلا يعني إن احنا نستخدم تطبيقات التسوق ويفهم نحن اهتماماتنا، يفهم متطلباتنا، فيعطينا ترويج بهذه الأشياء. عنود تقول أيضا إن من فوائد الشوبينج أونلاين تقليل التنقل، يوفر تكاليف الوقود، رسوم المواقف ومصاريف الوجبات الجانبية أثناء التسوق التقليدي. فعلا أنا أتفق معك يا عنود، خصوصا لما نحن نتسوق في المحلات لازم هذه المصاريف أو الأكل الجانبي، الوجبات الجانبية، خصوصا إذا رحتوا بازار أو رحتوا مهرجان أو معرض أو أيا كان، فلازم تأخذون وجبات جانبية. وعيسى التميمي يقول، عيسى التميمي تحية طيبة مستمعين إذاعة شبيبة، وتحية طيبة لمقدمة برنامج صباح شبيبة. أما أنا عن رأيي أفضل التسوق المباشر وليس التسوق أونلاين، وإنما أستطيع أن أرى الأشياء التي السلعة التي أود شراءها وأن أقتنيها بكل سهولة. أصبح التسوق الإلكتروني يصرف المال أكثر عن التسوق المباشر. أما إذا كان التسوق أو المنتج من خارج السلطنة فإن التسوق الإلكتروني أفضل، ويكون هناك توصيل السلع إلى منازلنا. تحياتي لكم عيسى التميمي. كل تحية لك يا عيسى التميمي. مستمعينا وصلتنا مشاركات كثيرة راح أقراهم إن شاء الله، لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: إذن مستمعينا، التسوق الإلكتروني برأيكم وفر عليكم أكثر ولا خلاكم تصرفون أكثر؟ فأم يحيى تقول تسوق الإلكتروني أفضل تسوق في هذا الوقت. جميل يا أم يحيى، يعني أم يحيى مع التسوق الإلكتروني. ومريم الزجال تقول صحيح 100% تسوق إلكتروني بلمسة زر واحدة يخلي الفلوس تطير بدون ما نحس، لكن لما تروحي بنفسك السوق ممكن لما تروحي بنفسك السوق توفرين فلوس أكثر. وأيضا قالت مريم الزجالي أحب أشوف الفلوس كاش وهي تتبخر في يدي، ما أرقام على الشاشة تتبخر بضغطة زر، وحاطة ضحكة كذا ولا كذا، يعني الفلوس تتبخر. فتقول مريم الزجالي أنها تفضل التسوق المباشر. جميل جميل يا مريم. وأيضا فايز يقول البركة في الحياة سر جليل يدركه إلا من أحسن التبصر. صباحكم خير فايز العلوي من صور العيجة، كل تحية لك يا فايز العلوي. وأيضا مشعل الرشيدي، تحياتنا لك يا مشعل الرشيدي من المدينة المنورة من السعودية، يقول التسوق الإلكتروني يوفر علينا الوقت والجهد لكنه أحيانا يخلينا نصرف أكثر، لأن العروض والإعلانات وسهولة الشراء تخليك تقول دامها بخصم راح أخذها. ووفر علينا المشاوير وزاد علينا الفواتير، يعني بدل ما يعني وفر عليكم مشاوير مصاريف البترول كذا بالزايد عليكم فواتير لما ترسون السلة، تدخل تبى تشتري غرض بغرض واحد تطلع بعشرين غرض وتطلع السلة بمئتين غرض، وتقول المهم الشحن مجاني، وفوق ذي تجحفلك الشركات الشحن والتوصيل بعد العيد، تجي الطلبيات بعضهم يلحقوا على المولات إذا ما جت بدري. مشعل الرشيد المدينة المنورة المملكة العربية السعودية، تحياتي لك يا مشعل ويعطيك العافية على المشاركة يا مشعل. تعرفون على طار العيد، مثل ما ذكر مشعل إنه يا بطار العيد، فمشعل أنا أشوف وأفضل إن تسوق للعيد يكون وايد من وقت، يعني حتى يكون قبل العيد، يعني لو بشهرين يكون أفضل إنك تمخلص كل أمورك، بحيث يجي العيد وأنت مخلص كل أمورك، وما يعني ما مثلا إنك أنت تتسوق وأيام العيد ومولات وزحمة وكذا. وفعلا ترك ما تضمن، لأن بالتحديد يصير زحمة أصلا حق التسوق الأونلاين، فيكون في ضغط في الطلبات، وبالتالي يوصل الطلب غالبا متأخر في العيد. وأيضا صبح على صالح من السعودية، يقول صالح سعد الله صباحكم بكل خير، الصراحة أفضل الإلكتروني لأن في أسعار متنافسة وفي خيارات متعددة، ومن جهة كوني صاحب متجر إلكتروني أشوف أنه فك أزمات كثيرة ووسع الرزق وريح زبون، بس كزبون ومستهلك والله أنه طفرنا، صرت تطلب وانت بفراشك بضغطة زر تطير فلوسك، بس من ناحية البيع نعمة ومن ناحية الصرف نكبة إلى حد معين، يعني أكرر إلى حد معين بس.

يعطيك العافية صالح. طبعا صالح من السعودية. صالح فعلا كلامك صحيح إنه يعني للبايع أو صاحب المتجر وايد بيربح، لكن أنت كمستهلك أكيد راح تخسر فلوسك وايد إذا في حالة ما كنت ذكي في الشراء وكان عندك أو دخلت في ظاهرة الشراء الاندفاعي. هيام تقول بس هل فعلنا العروض توفر أو تزيد القيمة أضعف؟ والله هي خدعة ترى يا هيام، يعني نحن نشوف العرض نقول الله راح نوفر فلوس، لكن بعدين نصدم إن القيمة صارت أضعاف وأضعاف. أبو الريم تحياتي لك يا أبو الريم، من زمان يا أبو الريم ما شاركتنا. أبو الريم يقول صح ندفع غوازي أكثر ما شاء الله، أولادي الله يحفظهم متعلمين تسوق إلكتروني وأنا اللي أدفع الغوازي. عاد هذا ضريبة أنك أنت تكون أبو. هيام تقول أبرار ممكن تجاوبين على سؤالي؟ يعني والله أنا ما أعرف، بس أنا أحس أن مثل جاوبتك أصلاً، قلت لك أن العروض بوجهة نظري تكون هي خدعة أصلاً ما تخلينا نوفر أكثر. وأم يحيى تقول، أم يحيى تقول مميزات التسويق أو التسوق الإلكتروني يلبي احتياجاتنا ويوفر لنا الوقت. فعلاً يا أم يحيى يوفر لنا وقت، وأيضاً حتى رسوم المواقف، يوفر لنا مصاريف البترول وغيرها. وكذلك أبو سعيد السنيدي يقول التسوق الإلكتروني أحيانا تكون الأسعار مبالغ فيها، وأيضا اللي تشوفها في الإعلان عالم والواقع عالم ثاني، فأنصح عند الشراء الإلكتروني كبشر صورة المنتج وابحث عنه في جوجل للتأكد من سعره الحقيقي. جميل يا أبو سعيد السنيدي، وأكيد شاكرين لك مشاركتك يا أبو سعيد السنيدي. العم سعيد الهشام يقول حسب ما عرفته منك يا أبرار عن التسوق الإلكتروني إن أشتري شيء تسمع عنه ولا ترى، من شرى ولم يرى وجب له الغيرة والبيع والشراء دون النظر، أراه ليس أمرا صحيحا. أنا مرة واحدة عبر الواتساب اشتريت حاجة العم سعيد، شرى الغرشة ب10 ريالات وشخص أعرفه اشترى، يعني شخص يعرفه وموثوق، لكن للأسف لا طعم ولا رائحة، كأنه ما عادي ولم نستخدمه أبدا في أيام العيد. خلي البكر، تعرفون خلي البكر، الغرشة تخلي البكر، فهو اشترى حق العيد لكن ما استفاد منه. يعطيك العافية العم سعيد الهشامي. وأيضا تركي من السعودية يقول من جدة، تحياتنا لك ولأهالينا في جدة، يقول صباح الخير ولك على المستمعين إذاعة شبيبة، نصيحتي لكم حددوا ميزانية شهرية واضحة للتسوق الإلكتروني. فعلا هذا الكلام العقلاني يا تركي. ويقول لا تشتري إلا بقائمة مسبقة، انتظر 24 ساعة قبل أي شراء غير ضروري، وقارن الأسعار وتجنب العروض والإشعارات المستمرة لأنها تدفعك للشراء الاندفاعي. يعطيك العافية يا تركي. وأيضا طبعا يقول سعدوش بعد اللي ما حلو في المتاجر الإلكترونية يجبرك تشتري بسعر محدد لهم، بعد اللي ما حلو في المتاجر الإلكترونية يجبرك تشتري بسعر محدد لهم. فهمتك قصدك، أني يعني ما تقدر مثلا تجادل نفس الأسواق العادية، ممكن

0: من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم. واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: جماعة يقولون الأرز يساعد على النوم أسرع، أنتوا إيش رأيكم؟ هذه طبعا معلومة ودراسة تكشف مستمعين التوقيت المثالي، واللي ضحكنا أن الأرز يساعد على النوم أسرع. يا أخي ما عرفنا لكم، أحد يقول ما زين ويضر أنكم تأكلون بالليل أرز، وأحد يقول لا هذا يساعد على النوم المثالي. شو رأيكم نروح على الدراسة أكثر ونتعرف أكثر على هذه الدراسة وعلى فوائد الأرز؟ هل فعلا الأرز يساعدنا على النوم ولا لا؟ ولا شخص كذا يحب الأرز وايد ويحب العيوش ويضرب في العيوش دايما وقال أنا بسوي هذه الدراسة؟ مستمعينا، كشفت دراسة علمية نتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات وذات مؤشر سكري مرتفع قد يقلل الوقت اللازم للاستغراق في النوم لدى الأشخاص الأصحاء، خصوصا إذا تم تناولها قبل موعد النوم بنحو 4 ساعات. وأجرى دراسة باحثون من جامعة سيدني ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية بهدف معرفة تأثير المؤشر السكري للطعام وتوقيت تناول الوجبات على النوم. وشملت الدراسة 12

9 دقائق للاستغراق في النوم مقابل 17.5 دقيقة بعد تناول الوجبة ذات المؤشر المنخفض. كما وجد الباحثون أن توقيت الوجبة لعب دور لافت، إذ بلغ متوسط زمن الاستغراق في النوم 9 دقائق عند تناول الوجبة مرتفعة المؤشر السكري قبل النوم ب4 ساعات مقارنة ب14.6 دقائق عندما تناولها المشاركون قبل النوم بساعة واحدة. بمعنى يا جماعة أن الأرز يساعد على النوم، لكن ترى هو يعني خصوصا نوع من الأرز اللي يحتوي على سكر السكريات أكثر، فيساعدكم على النوم صح، لكن بعد يضر، يعني له أضرار جانبية. ويرجح الباحثون ارتباط هذه النتيجة بتأثير الكربوهيدرات على زيادة تركيز التريبيتوفان في الدم، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج السيرتونين المرتبط بآليات تنظيم النوم. وللمعلومة انتوا لو لاحظتوا في هذه الدراسة مستمعينا انه يقولكم انه اوكي هم اكلوا عيش وعيش كان دسم من نوع الياسمين، ومعروف عيش الياسمين مستمعينا يعني دائما يكون كذا مؤشر السكري عنده مرتفع، لو لاحظتوا قبلها ب4 ساعات يعني ما كل عيش وعلى طول نام، لا بعد 4 ساعات. فعشان كذا مستمعين إذا قلتوا أن سمعت في الإذاعة معلومة أن العيش يساعد على النوم فخلونا نتعشى عيوش، فلا يقولكم أن هذا أنكم تأكلونه قبلها ب4 ساعات، فهل أنت مستعد تتعشى وبعد 4 ساعات ما تأكل شيء وتنام؟ فإذا كذا في يعني هذا توقيت مثالي وهذا نظام أوكي زين صحي، لكن أنك تأكل عيش وتضرب كذا بالخمسة عيش وبعدها تنام، لا طبعا هذا مضر جدا. سعد يقول إنه فعلا العيش معروف إنه دائما يرقد. ووصلتنا مشاركة من العراق يقول إن إحنا نسمي العيش تمن. وتركي يقول الرز والكبسات شيء أساسي. طيب تأكل كبسة لكن ما تنام على طول، يقولكم قبلها ب4 ساعات. سعد يقول من زمان نعرف ان العيش يرقد، اضرب عيش في الليل او الظهر يخدرك. جاسم يقول عادي نتريق عيوش. والله ايش اقول لك يا جاسم، وطبعا مشعل الرشيدي ما قصر، رسلنا انواع الكبسة ليش من الصباح يا مشعل. يقول إن في السعودية عندهم عدة كبسات، كبسة حاشي وكبسة حساوية وكذا، ذكرنا عدة كبسات، يعطيك العافية مشعل. أهم شيء يا جماعة مثل ما ذكرت الدراسة ما تأكلون عيش وتنامون بسرعة، لا قبلها ب4 ساعات أفضل. مستمعين أذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل التسوق الإلكتروني فعلا وفر عليكم أو خلاكم تصرفون أكثر؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. راشد المشيخ يقول طبعا خلانا نصرف أكثر وبإمكانك، لكن في التسوق المباشر بإمكانك تجادلهم في السعر، فيعني راشد المشيخي مع التسوق المباشر. حتى أنت كمان. فشاركونا يا جماعة على 94777975، هل أنت من النوع اللي تأيد التسوق أونلاين وتشوفه يوفر عليك، ولا تشوفه بالعكس خليك تصرف أكثر؟

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: مستمعينا، إذا التسوق الأونلاين والدفع الأونلاين وفر علينا أشياء، وممكن أيضا خلانا نصرف أشياء بنفس الوقت. فخبرونا رأيكم، وجهة نظركم، هل التسوق الأونلاين يخليكم توفرون أكثر ولا تصرفون أكثر؟ وطبعا الأغلب اتفق، أغلب المشاركات اتفقوا أن الدفع الأونلاين يخلي الصرف أسهل نفسيا. ففي الشراء التقليدي لما أنت تفتح محفظتك ولا تدفع مثلا عن طريق الأبل باي أو أيا كان، يعني تدفع عن طريق تلفونك أو تطلع مبلغ نقدي، تشوف الفلوس هي تطلع منك. فلما أنت تدفع شوية نوعا ما تحس أنك كم دفعت وكم صرفت. لكن في الدفع الإلكتروني الصرف يكون وايد أسهل، بشكل نفسي يكون وايد الموضوع سهل، لأنك فقط تضيف للسلة، بعدها تدفع، بعدها يجيك إشعار وانتهى. فما شفت النقود، ما شفت الفلوس وهي يعني تنتقل، وما احتجت مثلا تقوم من مكانك، لا أبدا. فالأمر يصير أسهل لما يكون بيانات الدفع محفوظة مسبقا في التطبيق، المتجر الإلكتروني اللي أنت دائما متعود أنك تشتري منه، وعملية الشراء ممكن تحتاج ثواني فقط. وهنا السرعة نفسها ممكن تكون سلاح ذو حدين، هي ممتازة لما تحتاج شيء بشكل عاجل، لكنها ممكن تكون مشكلة لما يكون القرار اندفاعي. نرجع لظاهرة الشراء الاندفاعي يا جماعة، اللي أغلبنا على طول يتعرض لهذه الظاهرة ويدخل في الشراء الاندفاعي ويندفع ويتحمس ويشتري أشياء أساساً هو ما يحتاج لها. لذلك واحدة من أفضل الطرق للسيطرة على المصروف ليست أن تمنع نفسك من التسوق الإلكتروني بالكامل، وإنما أن تضيف لحظة تفكير بين الرغبة والشراء. يعني على سبيل المثال، إذا أنت عجبك منتج وعجبت بصورته وبالريتس وبالتقييم الناس واللي وكلام الناس عنه، لا تشتريه مباشرة، ضيفه حق السلة وخلّه 24 لمدة 24 ساعة. فبعدها أرجع لليوم الثاني فتأكد هل أنت ما زلت تحتاجه، وتعرف ليش أنت تباه وليش تبى تشتريه، ولا خلاص نسيت المنتج أصلاً. هذه الحيلة اللي قلتها لكم مستمعينا أحد الحيل اللي تخلينا يعني كذا نبتعد عن الشراء الاندفاعي. أوكي إحنا حطينا في السلة لكن ما تم الدفع، نتأكد بعدين، لأنه ممكن إحنا نكون في لحظة اندفاع نبى نشري، لكن بس نهدى أو نخليها بعد يوم كامل نشوف إنه لا إحنا أصلاً ما محتاجينا. وايد يقولون يعني أنا دخلت المتجر الإلكتروني، دخلت أبغى أشتري غرض واحد، بعدها يشوفون العملاء اشتروا أيضا هذا الغرض الآخر، فممكن أنت يعيبك، فأنت تكمل الطلب وتحصل على شحن مجاني، وفجأة المنتج اللي أنت دخلت عشانه اللي كنت أنت ناوي تدفع بس 5 ريالات يصير الطلب 25 ريال و30 ريال. فهنا تصير فكرة مهمة جدا في التسويق اللي هي رفع قيمة السلة. المتجر ما يبغى تدفع فقط أو تشتري المنتج اللي أنت جيت من أجله، بل يحاول أن يقترح عليك منتجات إضافية. وأحيانا الاقتراحات تكون مفيدة فعلا. يعني مثلا أنت اشتريت هاتف أونلاين اشتريت هاتف أو اشتريت آيباد أو أيا كان، فهو يعطيك مقترحات مثلا واقي للشاشة، شيء يعني خص حماية الهاتف أو اكسسوار يفيد الهاتف، فهنا نقدر نقول شيء مفيد هذه المقترحات. لكن تعرفون المشكلة تبدأ لما تشتري أشياء إضافية فقط لأن التطبيق يخليها تبدو وكأنها ضرورية. فلذلك مستمعينا قبل الدفع راجع السلة من البداية، اسأل نفسك عن كل منتج، هل أحتاجه، هل كنت أنوي شراءه قبل دخولي، هل راح أستخدمه فعلا أو ولا لو ما كان عليه خصم هل راح أشتريه أو لا. فإذا كانت الإجابة لا فأفضل تحذفه على طول. على 94777975 لاستكمل بعض المشاركات. شيماء العوفي، تحية لك يا شيماء العوفي. شيماء العوفي تقول بالنسبة لي، طبعا ذكرت أحد تطبيقات المتجر الإلكتروني، تقول أحب أستخدم هذا التطبيق خصوصا أن طريقة عرض المنتجات واضحة وأقدر أشوف التفاصيل والمقاسات قبل ما أطلب، هذا الشيء يخليني أثق أكثر في الشراء الإلكتروني. جميل يا شيماء، يعني رجعت شيماء توضح لنا فعلا الدراسات أن يعني المتاجر الإلكترونية طريقة عرضهم لهذه المنتجات هي اللي تجذبك وتخليك أنت تشتري أكثر. وسندس المعولي، تحياتنا لك يا سندس المعولي. سندس تقول التسوق الإلكتروني مريح لكن لازم الواحد يكون واعي، أهم شيء تتأكد من المنتج وتقارن بينه وبين الموقع الأصلي، وتتأكد من الموقع والجهة اللي تديره، وتقرأ التعليقات والتقييمات قبل ما تدفع. بعض المنتجات ممكن تكون مقلدة واسترجاع المبلغ أحيانا يكون صعب، لذلك لا تستعجل في الشراء. جميل يا سندس، جميل هذه الخطوات وهذه النصائح اللي عطتنا إياهم. ومشعل الرشيد يقول تطلب شيء شكله صغير وايد من الصورة ويطلع بالحجم الحقيقي أصغر مما تتوقع، وتشوف خصم 70% وتكتشف أن السعر قبل الخصم كان مرفوع، وتطلب لون أسود ويوصل لك شيء أقرب للرمادي. الحين مشعل ياس يعطينا عيوب شراء أونلاين، فيا ترى مشعل ما أعرف هل راح يقنعنا أن نحن ما نشتري أونلاين أو لا. ويقول مشعل تشوف المنتج بصورة فخمة، ولما يوصل تستغرب إنه وايد مختلف عن الصورة، وتشتري مثلا قطعة أثاث وتكتشف إنها تحتاج تجميع أكثر. يعطيك العافية مشعل الرشيدي، مع ذلك رغم نحن نعرف عيوب التسوق الإلكتروني بس ما أعرف ليش ما نستغنى عن التسوق الإلكتروني. على 94777975 مريم المشايخ تقول أنا ما أشوف أن التسوق الإلكتروني يقدر يحل محل التسوق التقليدي بالكامل، لأن أحيانا جودة المنتج اللي يوصلني تكون مختلفة عن اللي كان معلن عنه. وبالنسبة لي التسوق التقليدي له نكهة خاصة خصوصا لما يكون مع الأهل والصديقات. يعطيك العافية مريم المشايخي. مستمعين نسمع الأنغام، طبعا من طلب من سعدي بيسمع أنغام، فنسمع أنغام وبعدها راجع لكم.

مستمعين اللي يسمع الحين الشبيبة وعنده سيارة كهربائية، فشفت الحين خبر من جريدة شبيبة وداعا للشحن المجاني، رسوم جديدة للمركبات الكهربائية في سلطنة عمان. إذا هذا الخبر هام ومهم للي عنده سيارة كهربائية. مستمعين، كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتكامل مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومركز عمان للحياد الصفري عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 إلى 120 بيسة لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. وبحسب التصنيف المعتمد تبلغ رسوم خدمة الشحن 50 بيسة للشواحن التي تبلغ قدرتها 90 كيلو واط فأقل، فيما تبلغ 90 بيسة لكل كيلو واط ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 حتى 180 كيلو واط، وتصل إلى 120 بيسة لكل كيلو واط ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلو واط فأكثر. ويأتي أكيد اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا لمالكي المركبات الكهربائية، وأيضا يدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها. مستمعين، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عملت على تطوير المنصة الوطنية الموحدة لشحن المركبات الكهربائية اللي هو المعروف بتطبيق شاحن، لتكون واجهة وطنية موحدة تتيح لمستخدمي المركبات الكهربائية الوصول إلى معلومات نقاط الشحن التابعة لمختلف المشغلين في سلطنة عمان، بما يشمل المواقع وعدد الشواحن والحالة التشغيلية ومدى التوفر، وأيضا نوع الشاحن والموصل وقدرة الشحن وساعة التشغيل ورسوم الخدمة المعتمدة. ويلتزم المشغلون بالربط مع المنصة وتوفير وتحديث البيانات التشغيلية بصورة مباشرة وفي الوقت الفعلي، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. إذن مستمعينا، هذا كان خبرنا، طبعا رسوم جديدة للمركبات الكهربائية في سلطنة عمان.

0: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي، وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: عودة مجددة لكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة، نستكمل قراءة مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. هل التسوق أونلاين باعتقادكم وفر أكثر ولا خلاكم تصرفون أكثر؟ فرقية زجال تقول: رقية، أنا عندي مشروع الخاص وأروج لبضاعتي من خلال أحد تطبيقات المتاجر الإلكترونية، والحمد لله أشوف مردود جيد من خلال التسويق الإلكتروني. جميل يا رقية، هذا الحلو إن أكيد يعني البائع والمستفيد من المتاجر الإلكترونية، فطبعا إنه راح يستفيد أكثر ويناسب أصلا هذا الموضوع التسوق الأونلاين. وتحية لك يا مريم، تقول: صباح الخير لك يا أبرار، استمع لك وأنا في دوامي. معك مريم بنت حمد بن سعيد المسلمية، أول مرة أشارك، كل الشكر لك يا مريم، سعداء أكيد بمشاركتك ومشاركة كل المستمعين، والله يوفقك في دواماتك. تقول: بالنسبة لموضوعكم التسويق الإلكتروني كان فرصة أطور فيها نفسي وأفهم السوق ومتطلبات الزبائن أكثر، ومن الأشياء اللي أشوفها مهمة أن التجارة الرقمية تقدر تبدأها برأس مال أقل من التجارة التقليدية، وبالنسبة لمشروعي صار مصدر دخل إضافي آخر أقدر أدخره كرأس مال للمستقبل. جميل يا مريم المسلمية، أحب لما ترشولنا كذا تجاربكم الخاصة، يعني استفاداتكم أيضا، فشي جميل، والله يوفقكم يا رب لكل المستفيدين من المتاجر الإلكترونية. في النهاية مستمعينا، ترى التسوق الإلكتروني بحد ذاته هو لا عدو لميزانيتنا ولا هو الحل السحري للتوفير، هو أداة وطريقة استخدامنا هي اللي تحدد النتيجة. ممكن التسوق أونلاين يوفر علينا الوقت والجهد والمشاوير، وممكن يساعدنا نقارن الأسعار ونحصل على خيارات أكثر، وممكن أيضا في المقابل يخلي عملية الشراء سهلة لدرجة أن نحن نشتري أشياء ما كنا نحتاجها أصلا. فالفرق كله في الوعي، لأن التوفير الحقيقي مستمعينا ما أنك تشتري منتج عليه خصم، مثلا مكتوب عليه خصم من 70%، أنا معلقة على 70%، بس واضح أنه من النوع اللي يغريني وايد خصومات. والله جد يعني أول ما أشوف 70% 50% على طول أروح أشوف المنتج. فيقولكم التوفير الحقيقي أنك ما تدفع ولا ريال واحد على شيء أنت ما تحتاجه أصلاً. فالمرة الجاية لما تشوفون عرض لا يتفوت، لا تسألون فقط كم راح أوفر، بس اسألوا كم راح أصرف وهل أنا راح أحتاج هذا المنتج أو لا. يمكن وقتها تكتشف أن أكبر خصم يكون هو أكبر خدعة وقعت فيها. ونحن بدورنا مستمعين أكيد نتمنى لكم التسوق آمن بإذن الله تعالى، فانتبهوا للأشخاص اللي دائما في التسوق أونلاين، انتبهوا وحاولوا لكم يكون عندكم هذا الوعي في التسوق الإلكتروني. مستمعينا أكيد كل الشكر لكل من شاركنا، والعذر والسموحة للأشخاص اللي ما قدرت أقرأ كل مشاركاتهم، إن شاء الله نلتقيكم بنفس الموعد بإذن الله تعالى. هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عهد الزجالي في الإخراج المرئي. نشوفكم على خير باكر وفي أمان الله.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. We'll be right back.

من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

0: عليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول،

تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً، حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

0: وخليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية، لنكون دائما قريبين منكم لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الموعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يعقدان لقاء بقصر المعمور العامر، جرى خلاله التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء عقد بصلالة على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانيات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين سلطنة عمان وشرق إفريقيا. ومؤتمر منظمة المدن العربية 20 يناقش بمحافظ ظفار تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للمدن ورفع جودة الحياة فيها والتحديات التي تواجهها ومستقبل التنمية الحضرية. البنك المركزي العماني يشير خلال تقريره السنوي لعام 2025 إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان سجل نمواً بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية وارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني بنسبة 9.2% ليصل إلى 44.6 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر عام 2025. يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 4% في عام 2026 مع تحقيق فائض في كل من الميزان المالي ورصيد الحساب الجاري بنحو 2.5% و 4.1% على التوالي. وبدء أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكو التي تقام بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وتناقش على مدى 3 أيام إمكانية توطين إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الرقمية في المنطقة العربية. وأخيرا بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 116 دولار أمريكي و53 سنتا. إذن إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا لمناقشة أيضا بعض الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي في البعد الخامس.

0: مساء الخير مجددا لكل الأحبة اللي تابعونا وهم أيضا دائما أوفياء لنا من خلال هذه المحطة وهذه المنصة اليومية اللي تجمعنا بكم كل يوم أحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. نتواصل معكم بعد موسم خريف ظفار لعام 2026، ربما توقفت يعني الدورة الأخيرة المصاحبة لهذا الموسم، ونستكمل أيضا بدورنا بعض المضامين وبعض الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي يتم مناقشتها بكل شفافية وموضوعية ومتابعة حية لحظة بلحظة لمختلف الموضوعات، العناوين اللي نشعر أنها تستحق أن يتم مناقشتها والبحث عن إجابات وطرح الأسئلة سواء لضيوفنا في الاستوديو أو عبر الاتصال. فهذا دائما هو هدفنا، أن نكون قريبين من تطلعات المستمع الكريم عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وإحنا دائما نطلع عليكم بشكل مباشر ونرحب بمتابعينا ومشاهدينا على منصات التواصل في منصة الإكس وفي منصة اليوتيوب ومنصة الإنستغرام اللي نشارككم فيها بعض المقاطع والمقتطفات من أبرز العناوين الخاصة في كل حلقة سواء كان البعد الخامس أو بقية الحلقات الصباحية والمسائية والبرامج الأسبوعية. وبين ضغط العمل والعلاقات والتوقعات والخسارات والاختيارات اللي قد نصنعها في كل يوم، يبقى الإنسان في رحلة مستمرة. هذه الرحلة نحاول بشكل يعني جاهد وبشكل أيضا قوي أن نفهم أنفسنا، ندرك ليش إحنا نفكر بهذه الطريقة، لماذا تؤلمنا بعض المواقف بينما مواقف أخرى ربما تكون أقل ألم لنا. هل المشكلة دائما فيما يحدث حولنا أم أحيانا في الطريقة اللي نفسر بها ما يحدث حولنا؟ اليوم في البعد الخامس نقترب أكثر من النفس الإنسانية، نحاول أن نفهمها بعيدا عن تعقيدات المصطلحات الأكاديمية من خلال مجموعة من الأفكار، من خلال مجموعة من المقالات اللي تناولها ضيفنا في كتابه الجديد والأخير بعنوان إشراقات في شؤون الحياة والتفاعل الإنساني. سنتحدث أيضا ربما بعد نقاشنا عن هذا الكتاب عن العلاج بالمعنى، عن نظرية الاختيار ومسؤوليتنا عن قراراتنا والعلاج السلوكي الانفعالي والعلاج الجدلي وصولا إلى نظرية الذات عند كارل روجرز. ماذا تقول لنا هذه النظريات وكيف يمكن أن تساعد هذه النظريات الإنسان في فهم ذاته وعلاقاته أيضا وطريقة تعامله مع تحديات الحياة اليومية؟ يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور سليمان بن خليفة المعمري، هو أيضا كاتب ومهتم بالشأن المجتمعي. مساك الله بالخير ويا مرحبا وسهلا فيك دكتور.
1: مساء النور والسرور أخي العزيز حفيظ، أهلا وسهلا بك وبالمستمع الكريم، وعودا حميدا بعد خريف صلالة الجميل، أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني شوية انشغلنا في خريف ظفار واستمتعنا بالأجواء وحاولنا أيضا نكون عين ثالثة راصدة للحراك في ظفار وننقل أجواء المكان وننقل أيضا التفاعل الإنساني مع كل ما يتعلق بالطبيعة سواء كان جمال الموسم سواء كان فيما يتعلق بهذه الظاهرة الإنسانية، سواء أيضا أصبحت ظفار وجهة وقبلة لكثير من الزوار اللي يقصدها سواء كان من داخل سلطنة عمان وخارجها. وعندما نتحدث أيضا عن صناعة المؤتمرات أو سياحة المؤتمرات، هناك أصبحت في ظفار وجهة لكثير من الملتقيات والعمل. واليوم أكيد نستكمل هذا المشوار هنا في البعد الخامس في مسقط، والأجواء أعتقد بدأت شيء فشيء أنها تكون أجمل وأفضل.
1: صحيح
0: طمنا عليك دكتور.
1: الحمد لله،
0: بشرني عنك.
1: الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين، حقيقة كما تفضلت بدأت الأجواء تتحسن في مسقط الجميلة اللي هي أنا أعتبرها حقيقة عروس الشرق الأوسط في الشتاء. يعني مدينة مسقط مدينة جميلة في الشتاء جدا يعني، ونسماتها عليلة يعني
0: وعبري وضواحيها
1: وعبري أيضا عبري بالتأكيد. والأجواء تتحسن بشكل عام بعد يعني كما يقولوا طلوع سهيل والتغير الأجواء. يعني
0: طيب دكتور، إشراقات في شؤون الحياة والتفاعل الإنساني. صح. إيش اللي أردت أنك توصل من أفكار من خلال هذا الإصدار الجديد والحديث اللي تم تدشينه مؤخرا أظن في مقر الجمعية العمانية للكتاب؟
1: صحيح.
0: والأدباء بحضور أيضا عدد من الشخصيات والمهتمين بالفكر والمهتمين بالأدب. هل هو كتاب دكتور متخصص أم هي محاولة لتقريب علم النفس من من من حياة الإنسان اليومية؟
1: صحيح. بداية أستاذ حفيظ اسمح لي أشكر الأخوة الأعزاء في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء على تبنيهم لهذا الإصدار وطبع طبعا على نفقتهم على نفقة الجمعية، فالشكر الجزيل للأخ المهندس سعيد الصقلاوي وجميع المهتمين والمعنيين في الجمعية، كما أشكر يعني السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب على رعايته يعني توقيع حفل توقيع هذه الإصدارات التي بلغت حوالي 47 إصدارا عمانيا، وهنئ الكتاب الأعزاء في سلطنة عمان والكاتبات على هذه الإنجازات الجميلة.
0: جميل.
1: الحقيقة هذا الإصدار ليس متخصص في علم النفس، إنما هو مجموعة من المقالات يعني، ومن ضمنها مقالات يعني تسبر أغوار النفس الإنسانية كالتسامح والعلاقات الزوجية، وأيضا تحتوى مقالات في الهوية والمواطنة، واحتوى مجموعة من المقالات التي تهم الشأن الإنساني والتفاعل الإنساني، ولذلك أنا أسميته التفاعل الإنساني لأنه حقيقة كل هذه الأشياء يعني التي وجدت أو المقالات التي ضمنت في ضمن هذا الكتاب يعني تتحدث عن يعني تفاعل إنساني وكيف يفترض أن يكون التفاعل، تحدثت عن الإيجابية، تحدثت عن ضغوط العمل، التسامح، في رسائل كذا توعوية للأخوة في التعليم أو في أبنائنا الطلبة، وبهذه المناسبة طبعا نهنئهم ببداية العام الدراسي الجديد.
0: نعم.
1: متمني لهم عام دراسي جميل. أيضا هناك الكبح الأخلاقي نحو أنسنة التقانة أسميته يعني أحد المقالات، فأيضا صون الحياة الإنسانية أو الفطرية في يعني كلها تتناول لو تلاحظ مقالات وعناوين في الحياة الإنسانية وفي التفاعل الإنساني، وأردت منها أن أوصل رسائل بسيطة إنه ما هي الطرق يعني التي طبعا أنا أراها إذا كنت أنا يعني مصيب في هذا.
0: جميل.
1: التي أراها أنه من الجيد أو من الأفضل أنه الإنسان يتعامل بها مع أخيه الإنسان ومع محيطه.
0: جميل. طيب دكتور سليمان، يعني هل القارئ الذي كنت تحاول أن تخاطبه من خلال هذا الكتاب، هل تحاول تتحدث مع الإنسان العادي؟ هل تتحدث مع الشخص المختص اللي ربما بعض الأشخاص اللي ما تشعر أنه هم لهم فهم أعمق لأنفسهم، لهم فهم أعمق حول حياتهم، وربما غائبين عن بعض التفاصيل، لمن وجهت هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب من إنسان لإنسان،
0: من إنسان لإنسان.
1: أيوة. الله. هذا الكتاب
0: وليس يعني لمختص بعينه.
1: لا، ليس مختص. هذا يمكن أن يقرأه القارئ المبتدئ، ممكن أن يقرأه القارئ المتخصص، لكن كما قلت لك هي عبارة عن مجموعة من رسائل الاجتماعية والإنسانية التي يعني أنا أردت أنه فعلا تلامس.
0: جميل. تلامس المشاعر والدغدغة كده الحاسيس.
1: بالضبط بالضبط، فهذا هو يعني.
0: جميل جميل. في شؤون الحياة والتفاعل الإنساني، ماذا تقصد هنا بالتفاعل الإنساني دكتور؟
1: كيف يتفاعل الإنسان؟ الإنسان كما يقال مدني بالطبع، فهو يتفاعل مع أخيه الإنسان. الإنسان يعني ما عاش من عاش لنفسه،
0: ما عاش من عاش لنفسه.
1: بالضبط. أيوة، ما عاش نعم من عاش لنفسه. الإنسان يعيش لأجل الآخر، والآخر يعيش لأجل الثاني، وهكذا الناس للناس من بدو وحاضرة.
0: الله.
1: بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم.
0: الله.
1: فالجميع يخدم الآخر، وحقيقة التفاعل الإنساني مهم جدا.
0: طيب دكتور، يعني أفهم من هذا الكتاب وأرى في هذا الإصدار، يعني ربما الكتاب يجمع ما بين المعرفة النفسية وما بين التفاعل الإنساني، هل كنت حريص دكتور على تبسيط هذه النظريات النفسية ربما حتى لا تبقى مثلا حبيسة القاعات الأكاديمية؟
1: بالتأكيد، هذا كلام جميل، أحسنت السؤال، يعني أكثر من رائع. الحقيقة يعني لما نتكلم عن علم النفس دائما الناس يتوجسوا ويقول لك يا أخي علم النفس، وربما يعني أيضا هناك بعض المعتقدات أو بعض الأساطير حتى ممكن نسميها تجاه المفهوم علم النفس. اليوم علم النفس يقال علم، يعني علم وفن،
0: علم وفن،
1: يعني علم علم يعني ينطلق من نظريات وأسس علمية. فهناك الكثير من النظريات التي تؤطر للتوجهات وللتفاعلات الإنسانية هذه. وفن أيضا أنه في مهارة يكتسبها الإنسان، الإنسان معني، حتى الإنسان العادي وليس المتخصص معني بأن يكتسب مهارات نفسية معينة تجعله يتعايش مع الحياة ويتفاعل معها بإيجابية.
0: جميل. نعم. جميل جميل. طيب دكتور، هل هناك مثلا بعض المواقف أو التجربة الإنسانية اللي مر فيها الدكتور سليمان ومهنيا يعني شعرت أن هذا الأمر كان سبب لبعض المحاور في كتاب شراقات في شؤون الحياة؟
1: صحيح. إحنا طبعا أنا حقيقة كعملي دائما كأخصائي سواء نفسي أو في الإرشاد الأسري والوظيفي أو المهني، يعني فعلا ألتقي وأقابل الكثير من الحالات الإنسانية التي فعلا هي محتاجة إلى نوع من نسميها الطبطبة النفسية، إلى نوع من الوعي أيضا والتثقيف، إلى نوع من الأخذ باليد هذه ومساعدته. يعني إحنا دورنا كأخصائيين نفسيين إنه نساعد الآخر. هي طبعا الإرشاد النفسي عملية مهنية يعني علمية، الغرض منها مساعدة الآخر والأخذ بيده طبعا بأنه لابد يكون هو برغبته ولابد باختياره. نعم. هذا الشخص يعني.
0: كثير من ما شاء الله الموضوعات، الهوية الوطنية. صحيح. والحفاظ على مكتسبات الوطن، عصيان الكتابة، استمتع بعملك، مجموعة من المقالات، الكبح الأخلاقي. صحيح. وإن الحرب آخرها السلام. صحيح. الله. صحيح. ألفيت كل
1: طريقة لا تنفع. هذه أنا اقتبستها طبعا من بيت شهير لأبو ذؤيب الهذلي.
0: نعم.
1: قال ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالعين الله. بعدهم كأن جفونها سملت بشوك فهي عور تدمع. الله. كان يرثي طبعا ابنه متوفى، فأنا أخذت هذا البيت أعجبني وأخذته للمادية المتوحشة هذه التي بدأت اليوم تغزو الكثير من يعني الأفكار والكثير من مناشط الحياة، وبالتالي يعني أثرت على قيم أخرى نبيلة كالصدق والأمانة والتعاون وحب الآخر ويعني الإيثار. كل هذه قيم جميلة كانت المادية للأسف بطريقة أو بأخرى أثرت عليها.
0: ظلال شك محض اختيار، إيش المقالات اللي تشعر من خلال عدد من المقالات اللي كتبتها هي الأقرب للدكتور سليمان؟
1: والله هي التي تعالج يعني طبيعة التفاعل الإنساني كما قلت وأعود وأقول إنه ليش، لأنه مثلا العلاقات الزوجية الآن أحد المقالات الموجودة هنا من أجل حياة زوجية صحية.
0: نعم.
1: يعني اليوم أنت يعني شفت إحصائيات 2025 فوق 5000 حالات الطلاق في. نعم. في المجتمع
0: للأسف.
1: للأسف. نعم. طبعا كلها كما يقال دائما كأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، يعني مواقف يعني إنسانية بسيطة وبين قوسين حتى ممكن نسميها تافهة، لا تؤدي إلى تقويض استقرار أسري يمكن امتد لعقود، 10 سنوات، 20 سنة، لعلاقة جميلة جدا. وهذه العلاقة القدسية الجميلة يعني الرباط الزوجي المقدس يعني تنفصم عراه لحاجات يعني ما تستاهل يعني.
0: طيب دكتور، شوي خلينا نقترب من قلمك وأفكارك عندما تبدأ باختيار موضوع وتحلل هذا الموضوع وتراجع في نفسك. هل في بعض الأحيان تراجع بعض قناعاتك الشخصية عندما تكتب عن النفس، عندما تتحدث عن العلاقات اليومية والحياة؟ هل فعلا وجدت نفسك أحيانا تراجع بعض قناعاتك الشخصية؟
1: بالتأكيد نحن الجميع محتاجين للمراجعة، يعني نحن أنا وغيري والذكور والإناث الجميع محتاج في كثير من المرات يتوقف ويراجع، وهذا نابع من قراءات. أحيانا الإنسان يقرأ يطلع مواقف حياتية تمر علينا، فبالتالي هذه المواقف الحياتية التي تمر علينا تجعلنا فعلا نراجع أنفسنا، نراجع يعني مواقفنا، نراجع الأشياء التي يعني فعلا كنا نؤمن فيها هل هي صحيحة. أنت لست الآخر،
0: أنت لست الآخر،
1: أنت لست الآخر. وبالتالي عليك أنه تعرف يعني أنه ما هي حدودك وما هي حدود الآخر، ما هي ما الذي يرضيك وما الذي يرضي الآخر. وبالتالي كل هذه الأشياء حقيقة محتاجين فيها إيش؟ مراجعة.
0: طيب دكتور يعني خلينا شوية أفهم أكثر. ككاتب عمود ومهتم في مقالات عدة وتنشرها في عدد من الصحف المحلية، هل تهتم بأن يعني دائما أن يجد المقال الإجابة، أم تترك أحيانا القارئ أمام أسئلة تكون مفتوحة أو يبحث عنها بنفسه؟
1: أنا أحرص دائما على أنه أعطي القارئ جرعة ثقافية وتوعوية، وهو عاد بعد ذلك ينطلق. يعني المقالات تعرف قد تكون 500 كلمة، أحيانا أنت مربوط ب أو محكوم بأنه عدد كلمات معينة بعض الصحف تحكمك أنه والله ما تتجاوز يعني كذا عدد من الكلمات محكوم.

0: تماما
1: صحيح.
0: وتصبح في كتاب واحد. يعني إيش اللي يخلي هذا المشروع فكري واحد وليس مجرد فعلا نصوص جمعت بين غلافين؟
1: صحيح. الذي يجعلها هو حاجة الإنسان, لأنه دائما هذه لما تلاحظها كما قلت لك نوع من التفاعل الإنسان. يعني اليوم الإنسان يمر على التقنية فهو محتاج إلى الكبح الأخلاقي, يمر على العلاقات الزوجية فهو محتاج إلى علاقة زوجية سليمة, يمر على الوعي البيئي فهو محتاج إلى نوع من الوعي البيئي. هذه المقالات لا تتطرق إلى مثلا مواضيع فلسفية بحتة أو مواضيع يعني معقدة, لا, هي من ضمن التفاعل الإنساني العادي, وبالتالي كل يوم هو يمر عليها وتعتبر جرعات وعي وثقافة أكثر منها.
0: هل هناك نصوص استبعدتها من هذا الكتاب وشعرتها أنها لا تناسب روح الكتاب؟
1: الحقيقة النصوص كثيرة, لكن أنا كنت حريص على أنه فقط يعني أطرق هذه الأبواب التي ذكرتها في الكتاب. يعني
0: جميل, يعني أقول اختيارك للمقالات كانت بعناية اللي كتبتها.
1: صحيح, يعني حاولت أنه على الأقل القارئ لما يقرأ الكتاب على الأقل يمر على يعني شيء يعني يجعله فعلا يتلمس الطريق الاجتماعي بين قوسين والنفسي والحياتي بطريقة يعني أكثر إيجابية.
0: طيب دكتور, كتاب المقالات أحيانا يعتبروا أن كتابة المقال والمقال فيه في طبيعة الحال ابن لحظة مثل ما هم يقولوا, أو ابن موقف, أو ابن فكرة قد تناسب وقت وزمن ومكان معين, لكن كيف يمكن أن ينجح المقال اللي كتبه الدكتور سليمان ويتجاوز لحظة ويبقى صالحا لسنوات دكتور؟
1: والله حقيقة كما تفضلت لعله في جزء كبير من كلامهم صحيح المختصين في كتابة المقال, لكن أنا أرى أن المقالات الاجتماعية والنفسية واللي يعني تناقش طبيعة الحياة يعني هموم الإنسان متجددة وهموم الإنسان واحدة. صدقني منذ يعني يمكن مئات السنين وهو الإنسان هو الإنسان, يعني الإنسان الذي يعاني من الضغوط في عام 1950 هو نفسه اليوم يعاني في
0: الأدوات
1: وكذا, الذي عنده مشاكل في الحياة الزوجية قبل أمس كان نفسه, والذي لديه يعني الحس الأخلاقي وأنه لازم نهتم بموضوع القيم هو نفسه يتحدث اليوم بهذا. يعني احنا لو تكلمنا عن مناسبة بعينها صح ربما ينطبق كلام المختصين في هذا الجانب.
0: جميل.
1: لكن عندما نتكلم عن الحياة الاجتماعية فالحياة الاجتماعية متجددة وهمومها موجودة لا تزال
0: متشابهة,
1: لكن لابد ان نتناولها بإيجابية.
0: جميل جميل, حلو. احنا دكتور نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس, اتمنى كذا تثبتوا على ترددات الشبيبة في مسقط وفي ظفار.

0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات،

تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أماناً. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقاً لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صدالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. أكيد حلوة عمان وحلوة من يعيش في هذه الأرض، والجميل أن دائما نشعر بهذا الأمان ونشعر بالسلام ونشعر أيضا بسكينة المكان. وفعلا نسأل الله دائما أن يحفظ عمان وقائدها، وأن تبقى دائما في نعيم ورخاء، ونبقى في نمو وازدهار وسعادة بمشيئة الله دائما. أعود إلى ضيفي في الاستوديو اللي أطلق هذا الإصدار مؤخرا في مقر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، إشراقات في شؤون الحياة والتفاعل الإنساني، للدكتور سليمان بن خليفة بن ناصر المعمري. هو أيضا أخصائي الإرشاد النفسي ومهتم بالجانب النفسي أكثر، ومناقشتنا ليس فقط يتعلق بهذا الإصدار، وإنما أيضا في كثير من الموضوعات اللي إحنا محتاجين نسمع إجابة، محتاجين نسمع فلسفة الدكتور في كثير من القضايا أو بعض الأمور اللي تمر علينا بشكل يومي، وكيف ممكن إحنا نفهم أنفسنا قبل ما نتعامل مع كل موقف. حياك الله من جديد دكتور سليمان، وإحنا سعداء وأنت دائما ضيف عزيز على البرنامج.
1: الله يبارك فيك، أشكرك على هالثقة الجميلة والاستضافة اللطيفة. دائما أستاذ حفيظ أنتم تتحفوني يعني حقيقة.
0: الله يسعدك
1: وتشرفوني أنه ألتقي في
0: جميل دكتور. وأنت تتحدث وتبدأ في هذه المقالات ونشرها ووضعتها في كتاب واحد، هنا كيف يوازن الدكتور سليمان ما بين الرأي الشخصي وما بين المعرفة العلمية وما بين التجربة الإنسانية في اختيارك لهذه المقالة ووضعها هنا في كتاب واحد؟
1: صحيح، هو حقيقة طبعا لابد أنه الكاتب يكون له يعني كما يقول بصمته في أي مقالة أو كتابة. أنت تقول هذه كتابة الأخ حفيظ، هذه كتابة سليمان، هذه كتابة فلان الفلاني، لكن يبقى أنه بعض الأشياء لابد أن تخضع للرأي العلمي. فأنا لما أتكلم عن التسامح وأقول أنه الدراسات أثبتت أنه التسامح له أهمية كبيرة جدا أو له تأثير إيجابي على النفس البشرية، فهذه لابد أنه يكون عندي مرجعية علمية تثبت ذلك. وعندما أتكلم عن العلاقات الزوجية وأقول إنه والله العلاقات الزوجية مهمة، لأنه أيضا انفصام عرى العلاقة الزوجية سيؤدي إلى الطلاق، لابد أن أرجع إلى إحصائيات وبيانات تقول هذا الكلام. بالإضافة إلى أنه لو تلاحظ المقالات مجملها يا أستاذ العزيز فيها استدلالات من النصوص القرآن الكريم يعني، وطبعا إحنا دائما دستورنا الأول ومرجعيتنا الكبرى هي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أنه أحاول أحيانا يعني استفز ذائقة الأدبية للقراء من خلال
0: ماشي هو الاستفزاز ذائقة
1: من خلال ذكر بعض الأبيات الشعرية أو الحكم الأدبية الموجودة، أو حتى مقالات أو استشهادات لكتاب كبار أو يعني لأشخاص يعني كتبوا في هذا المجال ولهم يعني كتابات يعني معروفة في جانب معين من الجوانب.
0: طيب دكتور، كيف تحمل مقال؟ أقصد هنا كيف تحاول أن تضع مقال، هذا المقال لا يكون بشكل وعظ مباشر أو نصيحة، قد تكون نصيحة جاهزة تفتقد بعض الأساليب. هنا كيف فعلا من خلال كل مقال تحاول أن تحافظ أيضا على هذا الهدوء وتحرك وتدور حول مشاعر القارئ؟
1: الحقيقة يعني أنا أكثر ميل إلى الوعظ والأشياء هذه، يمكن يغلب كطابع الكتابة. أنا يعني ما أعرف هل هذا لأني كنت يوما ما أيضا كنت أحيانا أخطب في الناس في يوم من الأيام، فربما هذا مأثر. حتى أذكر أنه جزاه الله خير الكاتب الكبير سليمان المعمري الروائي المعروف
0: نوجه له تحية،
1: نعم نوجه له تحية من خلال هذا البرنامج. مرة من المرات كان يقرأ لي اللي هو الإصدار الأول، كان جنرال لا يحب البحر.
0: جنرال لا يحب البحر،
1: هذا أيضا مجموعة قصصية صغيرة يعني قصص أو قصيصة أو قصوصات حتى ممكن نسميهن. فكان يعني فعلا يعني يشير إلى هذا الجانب، الجانب الوعظي أو الجانب إني أحاول إني كأني فعلا أوعظ القارئ أو إنه فأنا فعلا بدأت أتنبه لهذه النقطة.
0: يعني ركزت فيها
1: يعني بالضبط إنه يعني فعلا يحتاج إني أنا ما يعني أعمل نوع من
0: النصائح المباشرة،
1: النصائح المباشرة أو إنه أشعر القارئ إنه أنا أعمل له فيدينج أو سبون فيدينج كذا وكأني أعطيه بالملعقة أو كذا، لا فأحاول إني إيش يكون شوية يغلب عليه الطابع الأدبي، الطابع النصوص القرائية أو المقالات يعني.
0: لكن هل يعني دكتور خلينا نفهم أكثر، هل بالضرورة أن في كل مقال تحاول أن تضع إجابة، أم أحيانا تعتقد أن طرح السؤال بشكل مختلف وللمرة الأولى بالنسبة للقارئ هو الأهم، أن يطرح سؤال ما يخطر في باله، تعطي أمام تجعله أمام مجموعة من الأسئلة اللي يسأل فيها نفسه، هذا أهم من أنك تضع إجابة في مقالك؟
1: صحيح، أحيانا كذا وأحيانا كذا. إذا كانت المقال يعني فعلا يعني أشعر أنه الباحث القارئ يبحث عن إجابة أو قد يبحث أو الإجابة بالنسبة له واجد مهمة، فهنا مهم. لكنه يعني فعلا أنا حتى قرأت لمقالات ولكتابات معينة فعلا النهاية تكون تترك للقارئ، القارئ هو يبحث عنها، القارئ هو يعني يتفكر في في في إجابة لما يدور في رأسه بعد أن يقرأ هذا المقال أو هذه الرواية أو هذه القصة. أحيانا هذا أسلوب أدبي موجود أيضا.
0: إلى أي مدى حضرت معك البيئة العمانية، حضر معك المجتمع في كتاباتك؟
1: الأساس هو المجتمع العماني. كانت عمان ولا تزال يعني أحد الأشياء التي تدور في كياني ووجداني.
0: الله.
1: وعمان لن أنساها يعني ولن أغفلها، وسيظل السمت العماني والقيم العمانية والأرض العمانية والشعب العماني الجميل هذا المتسامح الراقي، يعني أحد الأشياء المهمة والجذور المهمة التي أتوق إلى أنه يعني فعلا أتحدث عنها وأبحثها يعني.
0: صحيح دكتور، أن يقال أن أحيانا بعض المقالات تكشف شيء من صاحبها، كم هنا سليمان المعمري موجود بين سطور هذا الكتاب.
1: يعني الذي يقرأ مقالاتي سابقا أكيد يقول هذه كتابتي يعني يعرفني أنا. يعني أنا يمكن أول مرة يعني كما قلت لك كتبت في المقالات والبحوث كانت عام 1988 في عام الزراعة كان أظنك.
0: نعم.
1: وفزت بالمركز الثالث أتوقع يعني، وأنا يعني يمكن أنا في صف ثاني إعدادي.
0: نعم.
1: يعني أتوقع أنه حتى في خطاباتي في كتاباتي أتوقع أنه أنا يعني موجود، أحس أنه في بصمة للذي قرأ يعرفني أن أنا هذا نوع من النمط الكتابة مالي.
0: جميل. في عصر المنشورات الآن السريعة القصيرة الريلز، اللي بعضهم ذكر أن هذا الأمر أصبح جزء من سبب تعفن عقولنا اليوم، أصبحنا نحب شيء المختصر المفيد القصير.
1: صحيح.
0: السهل.
1: صحيح.
0: ما عندنا البارضة والنفس أن نقرأ مقال طويل. إلى أي مدى هناك جمهور ما زال متعلق بهذه المقالات دكتور الطويلة المكتوبة؟
1: لا يزال في نخبة كبيرة، وبين قوسين نخبة أنا قلت ما قلت الجميع، يعني في عدد لا بأس به من المثقفين ومن القراء. في الاحتفالية الجميلة هذه اللي عملتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.
0: نعم.
1: في الاحتفاء بإصدارات الكتاب يعني بصراحة كان الحضور لافت وجميل جدا، ومن شرائح مختلفة في المجتمع ومن الذكور والإناث، وكذلك معارض الكتب حصلها إلى اليوم
0: مزدحمة. صامد أمام المنافسة وقادر أن يكذب.
1: صحيح.
0: يزيد.
1: صحيح. وإن كان كما قلت وتفضلت يعني الريلز والأشياء القصيرة
0: والمقاطع هذه القصيرة
1: والمقاطع القصيرة هي، لكنه الذي ينشد عن المعرفة والذي ينشد الثراء المعرفي والذي يعني يطلب غزارة في العلم، فأنا ما أنصحه بالريلز والقراءات السريعة هذه. ننصح دائما بالقراءة المتعمقة، قراءة الكتب الكبيرة،
0: الفهم التحليل.
1: الفهم التحليل نعم، على الأقل يكون من برنامجك اليومي القراءة، القراءة في ما لا يقل من نصف ساعة إلى ساعتين يعني. يعني نصف ساعة هذا يعني للمبتدئ، لكن لابد أن يكون القارئ يعني أو الشخص الذي يتوق إلى المعرفة أن تكون القراءة أحد يعني المهام.
0: طيب دكتور، يعني أين تقف الحدود هنا بين أنك أنت تبسط فكرة في هذا المقال وبين تقديم هذه الفكرة بشكل سطحي؟ كيف هنا تعرف أنك نجحت في الأولى ولم تقع في الثانية؟
1: هذا حكم يصدره القارئ، القارئ هو الذي يصدر أكثر مثل هذه الأحكام، لكن أنا أقول إنه القارئ أو الكاتب عندما يكتب بطريقة يحاول على الأقل يلم الموضوع ويطرق سواء من الناحية الأدبية الفلسفية إن كان، من ناحية ما يطرقه أيضا كما تفضلت الشرع الحنيف والقيم الإسلامية، أيضا أحيانا ما تتحدث عنه الأدب اللي هو القوافي والقصائد والحكم، يعني أنت والأرقام والبيانات
0: والإحصائيات.
1: نعم، أنت تحاول على الأقل تأخذ يعني أو تلم بمجمل الأشياء التي يعني تشعر أن الموضوع مالك سيكون متكامل،
0: ولكن يهمك تبسيط الفكرة،
1: ويهمني تبسيط الفكرة من ناحية أيضا ما أدخل في يعني الألفاظ المعقدة. أنا ممكن أقول لك والله الشيزوفرنيا وما أعرف إيش وانفصام الشخصية وكذا.
0: نعم نعم.
1: لكن لما أتكلم بأسلوب مثلا عن ضغوط العمل مثلا أحاول إني أعطيك يعني مهارات واستراتيجيات مبسطة بحيث أنت تتعامل معها حتى وأنت على مكتبك، حتى وأنت في بيتك، حتى وأنت في السيارة، تستخدم هذه المهارات وهذه الاستراتيجيات لتفيدك في التعامل مع ضغوط العمل.
0: جميل.
1: ممكن أنا أجيب لك ضغوط العمل من ناحية كما قلت لك نفسية، ومن ناحية ماذا قال المنظرين في هذا وماذا كتب العلماء في ذاك الجانب، ويصبح الموضوع معقد. ولكن أيضا أبعد عن هذا التعقيد وأيضا أبعد عن السطحية بأنه أيضا تخرج بلا فائدة.
0: يعني. جميل جميل. طيب دكتور، عندما ننتقل إلى بعض المقالات التي تشعر أنها ناجحة، في بعض المقالات تعتز وتفتخر فيها، هل نجاح هذا المقال يعتمد على تكرار بعض العبارات التي ذكرتها في المقال، أم أن نجاح المقال هو اللي دور في تغيير طريقة تفكيرنا تجاه بعض القضايا؟ هنا صحيح. يبدأ نجاح المقال.
1: صحيح. نجاح المقال في أثره.
0: في أثره. كيف هنا؟
1: كيف يؤثر يعني في الناس؟ كيف هل فعلا هتتغير سلوكيات معينة؟ هل تتغير أفكار معينة؟ هل في ثقافة؟ هل في وعي جديد؟ يعني سيترك انطباع جديد يعني عند القارئ؟ هنا فعلا احنا نقول إنه نجحنا في كتابة مقال أو في إيصال رسالة توعوية معينة يعني.
0: جميل. يهمك تسمع ردود فعل الناس تجاه كل مقال؟
1: ما يهمني كثير، لكن تسعدني أو أشعر بالارتياح لو يعني أنه شخص قال أنا استفدت من حاجة معينة أو نقطة معينة عجبتني في المقال يعني.
0: جميل جميل. كيف كان الحفل وكيف كان التدشين وأجواء أيضا الاحتفال؟
1: كانت احتفالية جميلة صراحة، ويعني
0: حفل التوقيع
1: كان يعني رائع، وكما قلت لك كان السيد سعيد بن سلطان، سعادة السيد سعيد وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ما شاء الله رجل يعني مطلع ومثقف ويدعم الثقافة والعلم، وحقيقة المهندس المكرم سعيد الصقلاوي، والجميع يعني كان مرحب جدا، وبالعكس يعني في حد ذاته إصدار 47 إصدار من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في عام واحد، يعني صراحة مؤشر إيجابي على الدعم الجميل والكبير للكتاب وعلى يعني الدفع بهم إلى الأمام. جميل. يعني
0: أسأل الله يوفقكم يا رب، وتحية أيضا للقائمين، وتحية للمنظمين، تحية أيضا للمظلة الحاضنة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لكل الأدباء والمفكرين من أمثالكم والكتاب كذلك. طيب أنتقل دكتور إلى جانب الإرشاد النفسي قليلا. نعم. عندما نتحدث عن هذا الجانب نجد هناك في كثير من النظريات في كثير من المدارس، لماذا في اعتقادك تعددت النظريات أصلا؟ هل يعني هذا الأمر أن هناك توجد طرق وليست طريقة واحدة لكل إنسان ولكل مشكلة ولكل قضية لها طريقتها الخاصة؟
1: صحيح. الإنسان دائما كما قلنا يا أستاذ حفيظ يونيك، أو اسمح لي اللفظة الإنجليزية هذه، يعني متفرد. كل إنسان يعني عالم بذاته، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالإنسان هذا قد تجد سين من الناس غير عن صاد من الناس، حتى التوينز أو التوأم هذولا
0: سبحان الله،
1: يعني هي تجد أفكارهم غير، مشاعرهم غير، تأثراتهم غير.
0: صدقت.
1: فبالتالي ظهرت المدارس النفسية هذه والتوجهات النفسية نظرا أول شيء لعدة أسباب. السبب الأول إنه كل جيل وكل زمان له إشكالاته، شيء آخر. الشيء الثاني أيضا إنه فعلا ما يصلح لسين من الناس قد لا يصلح لصاد من الناس. فنحن اليوم في المدارس الإرشاد النفسي ننظر إلى نوع من التكاملية، يعني نحتاج إلى العلاج الوجودي أو الروحاني أو العلاج بالمعنى، ونحتاج إلى العلاج السلوكي المعرفي، ونحتاج إلى علاج الذات، ونحتاج إلى علاج بالواقع، ونحتاج إلى العلاج الجدلي السلوكي. كل هذه المدارس نحتاجها عندما نجلس أمام المسترشد هذا أو الشخص الذي يأتي لطلب المساعدة الإرشادية، من خلال طرحه لمشكلته، من خلال عرضه يعني
0: قضيته
1: أو التحدي الذي يواجهه، أنا أستطيع أختار له. عبارة هذه المدارس عبارة عن زهرات، يعني أختار أحد الزهرات المناسبة أو الأدوية المناسبة أو العلاج المناسب، وهذا يأتي بعد التشخيص. لأن دائما أي مشكلة ما ممكن تعالجها أنت إلا إذا شخصتها بطريقة صحيحة.
0: جميل.
1: نعم.
0: يعني خلينا شوية أيضا نقترب من جانب آخر، ماذا يعني أن يجد الإنسان معنى؟ هنا عندما نتحدث عن العلاج بالمعنى، مثل ما أيضا ارتبط هذا التفكير بفيكتور فرانكل وتجربته أو تجربة الإنسان القاسية.
1: صحيح.
0: هل وجود معنى في حياة الإنسان يمكن فعلا أن يغير قدرة الإنسان على تحمل الألم وتحمل الأزمات؟
1: صحيح. يعني فعلا العلاج بالمعنى لفيكتور فرانكل يعني أتى من رحم المعاناة
0: والألم.
1: نعم، هذا الرجل يعني اعتقل في ضمن في الاعتقالات النازية هذه في الحرب العالمية الثانية، ويعني سجن من عام 1939 إلى عام 1940، وشهد مقتل أبوه وأمه وزوجته وأولاده أمامه، يعني ومحرقتهم هذا. فهذا يعني الرجل أخرج لنا كتاب الإنسان والبحث عن المعنى.
0: والبحث عن المعنى.
1: أيوة. الإنسان كيف، ما الذي يجعله يعني فعلا يستطيع يعيش، وما الذي يجعل الحياة عنده تستحق أن تعاش؟ هو أن يكون لديه معنى، أن يكون لديه هدف نبيل يعيش من أجله. وهذا الهدف النبيل قد يكون كما قلت لك صداقة مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورجلان تحابا في الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك. قد يكون أيضا الهدف النبيل هو حماية كائن حي من الانقراض، يعني يقول لك واحد أنا أنذر حياتي لأحمي هذا النوع من الكائنات، فتجده مثلا يحافظ على البيئة ويشارك في مؤتمرات البيئة ويذهب إلى موطن وموئل هذه الطيور أو هذه الحيوانات، أنذر نفسه للحفاظ على هذا النوع من الكائنات الحية. قد يكون لك آخر لا، أنا في العمل التطوعي والعمل الخيري أنذر حياتي. إحنا في الدين الإسلامي يعني عندنا عبادة الله سبحانه وتعالى، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالوجود المعنى هذا وعدم وقوع الإنسان فيما يعرف بالفراغ الوجودي، إنه ما يكون لحياته معنى، مهم جدا.
0: جميل.
1: ديستوفسكي الكاتب الروسي المعروف يقول يا رب اجعلني أو يعني اجعلني جدير بالمعاناة، يعني أستطيع أن أكون جدير بالمعاناة التي أعانيها أنا. فالإنسان إذا ما في معاناة كما يقول نيتشه ما يكون، يعني إذا ما استطاع أن يتعامل طيب مع الألم والمعاناة ما يستطيع.
0: طيب دكتور، أحيانا يعني خلينا شوي أطرح سؤال قد يكون شخص الآن يتابعنا يقول لك دكتور طيب أنا ما أستطيع أني أغير الظروف اللي حولي وهذه حياتي أنا.
1: صحيح.
0: ولكن هل يمكن للعلاج بالمعنى أن نغير موقفنا تجاه الظروف؟
1: صحيح. أن تجد فلسفة وحكمة لهذه المعنى.
0: كيف؟
1: أن ترى الخيرية فيما تعانيه. ما هو الخير؟ ما هو الشيء الجيد الذي يعني يمكنك أن تحصل عليه من هذه المعاناة؟ أنت كشخص تعاني من شيء معين، طيب ما هو الشيء الذي أنت يمكنك أن تحول هذه المعاناة إلى حاجة جميلة؟ دائما احنا نقول الخيرة فيما يختاره الله. الله ودائما نقول ربما يعني في في في في في المعاناة تكمن يعني يوجد هناك شيء إيجابي.
0: انا برجع لك دكتور بس احنا على رأس الساعة الثانية وفاصل قصير وبعد ان شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس. ابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم. هذا اللقاء اليومي الدائم اللي نصحبكم فيه من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3، نحاول أن نبحث عن كثير من الإجابات، نطرح الأسئلة، نفتش عن المعنى بداخل هذه الأسئلة، على إن شاء الله نجد أحيانا فائدة ونقدم معلومة أو قد تكون هناك بعض النصائح يستفيد منها المستمع، وإحنا أيضا أنفسنا نتعلم من كل حديث مع ضيفنا. والأجمل أنه فعلا شخص مختص بهذا الجانب، الدكتور سليمان بن خليفة بن ناصر المعمري، وتحدثنا في بداية هذا اللقاء حول كتابه الأخير شراقات في شؤون الحياة وعن التفاعل الإنساني، وتحدثنا أيضا عن كثير من الجوانب. أعود لك من جديد دكتور، أنا ما ودي أفوت فرصة حقيقة،
1: بارك الله
0: لأني
1: فيك.
0: في قمة الاستمتاع عندما يرتبط الأمر بالجانب النفسي، وإذا حياتنا أيضا أحيانا تتطلب منا نعرف ونفهم أنفسنا بشكل كبير. لكن يبقى السؤال الأهم دكتور، هل يستطيع الإنسان، وأسأل وأبحث ومتعطش لهذه الإجابة، أن يختار طريقة استجابته اللي يحدث أمامه أو الشيء اللي يحدث حوله؟ هل ممكن أتحكم بطريقة استجابتي لأي ظروف أو أحداث أو قضايا تحدث لي؟
1: نعم أستاذ حفيظ، طبعا الإنسان بالتأكيد يستطيع أنه يختار
0: استجابته.
1: ليس الظروف التي تحدث ولا الأحداث التي تقع، إنما يستطيع أن يختار
0: طريقة الاستجابة
1: وطريقة الاستجابة التي يعني يستجيب لها، سواء هذه الاستجابة قد تكون إيجابية أو سلبية. لكنه هل السلبية هتؤثر عليه؟ طبعا بالسلب، فأنا نحتاج أنه نختار الإجابة أو الاستجابة الإيجابية، نظرا لأنها ستعود بالنفع على صحتنا النفسية وعلى سوائنا وعلى انفعالاتنا وعلى أنه تنظيم مشاعرنا. يعني
0: حتى في حالة الحزن؟
1: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم، كان هذا بالنسبة بمناسبة موت ابنه إبراهيم عليه السلام، قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول لا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يحزن. الإشكالية في المشاعر أستاذ حفيظ ليست في يعني إنه إحنا تقع علينا أو ما تقع، إنه يعني نشعر بها أو لا نشعر بها، لكن مشكلتنا في حاجتين، في الحدة وفي المدة.
0: في الحدة
1: وفي المدة.
0: إيش نقصد؟
1: يعني هل الآن أنا لما أحزن، هل أحزن بعنف بوردر لاين يسميه، أروح إلى التطرف البوردر لاين بيرسوناليتي، الشخصية الحدية، وأكسر وأضرب وأنفعل لأني بصفتي أني حزين أو غضبان أو غيره؟ وأيضا المدة، هل أنا أجلس يعني مدة طويلة؟ أنا لو قلت لك أرفع هذا الكأس أو هذه القنينة مال الماي لمدة دقيقة بيكون وضع طبيعي، لكن لو قلت لك رفعها لمدة 24 ساعة أكيد إن يديها تتعب. بالضبط هكذا المشاعر، مشاعر الحزن، مشاعر القلق، مشاعر الاكتئاب، إذا حملناها لفترات طويلة تؤثر علينا، تؤثر على مناعتنا، تؤثر على صحتنا النفسية، تؤثر على النظام الهرموني في أجسامنا، فنفرز بدلا من الإندروفينات وبدل من السيروتونين نفرز يعني عناصر أخرى يعني تؤثر علينا سلبا. يعني
0: جميل. طيب دكتور، دائما نسعى ونحاول جاهدين كل ما أوتينا من قوة أن نغير الطرف الآخر، خاصة في الحياة الزوجية أو مع أبنائنا.
1: صحيح.
0: ماذا تقول نظرية الاختيار في هذا الجانب وفي هذا الشأن وفي هذه الفكرة بالتحديد؟ هل يمكن أن يكون جزء من راحتنا وتكون جزء من راحتنا النفسية تبدأ عندما نتوقف عن محاولة التحكم بالآخرين؟
1: بالتأكيد هذا هو الحقيقة، أنت لا تستطيع تغير الآخر، الآخر أنت فقط تضعه أمام مجموعة من الخيارات وهو يختارها، والآخر لست أنت كما قلت في بداية حديث هذا الحديث. يعني الإنسان، كل إنسان سواء الرجل ولا المرأة، يعني لا يمكن أنه يعمل على أنه أنا والله على أساس أني أغير الآخر، أنا أغير استجابتي، أنا أغير توقعي. هل أنت تعيش ما بين عينيك أم ما بين أذنيك؟ إذا كنت تعيش ما بين عينيك فأنت تعيش اللحظة الحاضرة، فهذا جيد، تعيش ترى الواقع، ترى الحياة، تستمتع فيها. أما إذا كنت تعيش بين أذنيك فأنت تعيش ما تفكر فيه، أنت تعيش أفكارك، وأفكارك قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع. ولذا جاء علاج كامل نظرية الاختيار أو علاج الواقع، العلاج بالواقع.
0: ماذا يقول؟
1: لويليام جلاسر إنه التوقع شيء والواقع شيء آخر.
0: كيف؟
1: أنت تتوقع شيء، أنا والله أنا يعني مثلا اليوم قال المدير الشيء الفلاني هذا التقرير ما جيد، توقعي إن أنا فاشل أو إن المدير مستقصدني أو إن المدير يعني جاي علي
0: أو مؤامرة علي
1: لكن الواقع شيء آخر. ممكن المدير يريد يجود العمل، يمكن أنت تقول لنفسك إنه هذا صحيح غير صحيح 100% والكمال لله عز وجل، وبالتالي علي أن أحسن أنا من جودة هذا العمل. فالواقع أنك تعيش اللحظة، تعيش الشيء بواقعية. أما التوقع لا، التوقع قد تقول أنت أنا والله قد تكون في العادة خاصة إحنا برمجنا على توقعات للأسف سلبية. أي كلمة أي انتقاد أو أي آخر نعتبره على أساس أنه هجوم على شخصنا على ذواتنا تهديد لنا، هو غير حقيقي. قد يكون فقط هذه وجهة نظره، وجهة نظر المدير
0: قد تحتمل الصواب وقد تحتمل
1: أي، وقد يكون المدير متحامل وقد يكون ما متحامل. لذلك علي أن أعيش الواقع وليس التوقع، أن أختار استجابتي وليس أن يفرض علي. أنا ما أخلي نفسي ريموت كنترول يغيروني الآخرون يغيرني الآخرون، لا، أنا أتغير بس وفق قرار. حتى لو أنا شعرت بالحزن أقول سليمان هذه فكرة يعني أني أشعر بالحزن وليست حقيقة، ولذلك أنا أشعر بالحزن ولست أنا حزين. ليش؟ إيش الفرق لما أقول أنا أشعر بالحزن أو إن هذا الموقف أشعرني بالحزن أو إن أنا حزين؟ أنا لما أقول أنا حزين فهذا الايدنتيتي مالي، الهوية مالي، وبالتالي كأنه الحزن جزء مني.
0: نعم.
1: هذا خطير. الحزن ليس جزء منك، الحزن مشاعر تمر مؤقتة، تمر جزء من الوقت أنا حزين أو أشعر بالحزن، لكن بعد فترة خلاص أنا هرضى وأستمتع بحياتي وأشعر بالرضا. أما لما أقول إن أنا حزين فأنا جعلت الحزن جزء من الهوية مالي، الاكتئاب جزء من الهوية مالي، الايدنتيتي أو الشخصية مالي، وهذا فيه من الخطورة الكثير.
0: جميل.
1: لأن الإنسان يعيش بهذه العقلية.
0: طيب. عقلية دكتور، أحيانا تمر علينا بعض الأحداث، لكن هذه الأحداث مش هي اللي أثرت فينا بشكل مباشر، اللي أثر فينا بسبب تفكيرنا تجاه هذه الأحداث، تفسيرنا لهذه الأحداث.
1: صحيح.
0: هنا كيف ممكن أن نشرح هذه الفكرة ببساطة للمستمع؟
1: ببساطة يا أخي العزيز، هناك عالم اسمه إليس. نعم، إليس هذا عالم نفس أمريكي، وضع معادلة سماها ABC. ABC الA، إيش قال الA؟ قال الA active events أو الحدث النشط، اللي هو أن أنا في حدث حصل، المدير قال لي كلمة، واحد لاقاني في الشارع وطلع علي في السيارة، زوجتي قالت كلمة معينة، ابني رسب في الاختبار، أنا ما حصلت نتيجة معينة في العمل. هذا حدث. الآن الحدث هذا يترتب عليه إيش؟ نتيجة، consequence. فيقول العالم هذا أو النظرية هذا العلاج المعرفي السلوكي، تقول لا، أنت لست تتأثر بالحدث، إنما بموضوع يسميه البي. البي إيش هو البي؟ البيليف أو العقلانية مالك، المعتقد مالك. قد يكون معتقد سلبي وقد يكون معتقد إيجابي. مر رجل على عمر بن عبد العزيز، مر على رجل ولحقه كذا، فقال له مالك أعمى؟ قال لا مبصر. شايف كيف؟ الآن المعتقد عند الأمير رحمه الله ورضي الله عنه اعتقد إيجابي. واحد سألني قال له أعمى؟ قال له لا أنا مبصر، بس وانتهى الموضوع. كان بإمكانه يقول إيش تقصد؟ وإيش تقصد إن أنا لحقتك يعني؟ طيب أنا أمير المؤمنين وأنا كذا. فكان بإمكانه إيش المعتقد ماله السلبي يوديه إلى نتيجة إيش؟ إنه يكتئب، إنه يضربه، إنه يعصب عليه، إنه يوديه السجن، إنه كذا. لا، فالآن active events A، ب معتقد عندك أنت، سي كونسيكوانس. الآن إيش المطلوب منك عساس تعالج الاضطراب النفسي هذا لما تتأثر أنت بحدث معين؟ مطلوب منك تعمل دي، A B C D. إيش الدي؟ دي هذه يسميوها الدحض، ديبيوتين أو المحاججة تحاجج هذه الفكرة، هل هذه الفكرة صحيحة ولا بس فكرة في رأسي أنا؟ هل هذا الكلام اللي قاله فلان حقيقي ولا هو انتقاد سلبي بس منه؟
0: نعم.
1: وبالتالي بعد الدي إيش يصير؟ A B C D إيش؟ E. نعم. A B C D E. إيش ال E؟ effect اللي هو أثر. إنه إيش الأثر يصير؟ إنه أنا أتبنى فلسفة عقلانية إيجابية.
0: نعم.
1: ما كل حد يحركني، ما كل سلوك يؤثر فيي، لا، علي إنه أوازن وأعرف إنه الحدث شيء والاستجابة ما لشيء آخر.
0: جميل. طيب دكتور خلينا شوية عمليين. الآن شخص لم يقبل في وظيفة،
1: صحيح،
0: وليكن أن أيضا شخص آخر انتهت علاقة بزوجته.
1: نعم صحيح.
0: هنا كيف فعلا يمكن لنا احنا نتجاوز هذا الأمر، او ممكن ان نزيد معاناة هذا الأمر؟
1: نزيده اذا كانت معتقداتنا سلبية، نزيده اذا كانت توقعاتنا كبيرة جدا. يعني انا مثلا اقول توقعي الكبيرة يا ذي الوظيفة يا انا انتهيت، يا هذا الموضوع يا أما
0: يعني أتزوجها يا أنا أموت بعد هذا الشيء.
1: أيوة، وأعمل لي كأني قيس وليلى.
0: نعم.
1: أروح في أيوة، أو إني لا، يعني أتوقع توقع إيجابي إنه والله الحياة فرص، وإنه الوظيفة يبقى هذه ونصيب، والوظيفة هذه ما حصلتها إن شاء الله أحصل بكرة أحسن منها، والخير دائما فيما اختاره الله. ودائما أقول لنفسي كل ميسر لما خلق له، ربما هذه الوظيفة ليست فيها، فأنا أنظر لجوانب إيجابية. هذا لا يعني إن أنا أكون سلبي يعني، أو أكون ما عندي ردود فعل، أو أن أكون يعني كما قد يفهم البعض. لا، أنت نعم تتأثر، لكن لا تتأثر على طول الخط، ولا يكون استجاباتك انفعالية على طول الخط، ولا تكون أيضا بحيث أنك تدخل في يعني اكتئاب حاد بحيث أنك أنت اعتبرت نفسك انتهيت. لا، أنت تتعامل مع ظروف الحياة ومستجداتها بطريقة إيجابية، وبطريقة يعني تستطيع معها التعامل.
0: يعني الحل بيدك، كأنك تزيد وتفاقم هذا الموضوع، حدة الاستجابة، أم أنك تتجاوز هذه المحنة.
1: صحيح. لما يقول ألقيت في سمع الحبيب كليمة جرحت مشاعره فما أقساني، قطع الحديث وراح يمسع دمعه، ليتني أجزى بقطع لساني. فالآن البنت هذه بكت بسبب الكلمة ولا بسبب هي أنه استجابت استجابة غير إيجابية؟ هي كان بإمكانها ما تبكي،
0: صحيح،
1: وتعتقد هذه وتفوت هذه الكلمة من الحبيب، صار خاصة أنه الحبيب يعني ضربه مثل أكل الزبيب كما يقولوا.
0: جميل.
1: ولا إيش رأيك؟
0: أكيد أكيد. أيوه. دكتور على أساس أننا نستفيد من الوقت، طيب اليوم حديث واسع، دائما نتحكم في يتحدثوا فيه على الذكاء العاطفي، التحكم في الغضب، الانفعالات، الاندفاع، إيش الأدوات اللي يمكن أن يقدمها هذا الاتجاه للإنسان حتى لا يصبح أسير للحظة غضب أو أسير لانفعال معين؟
1: صحيح. كثيرا ما فقد الإنسان فعلا علاقات من أعز العلاقات، بل فقد وظيفة كانت جميلة جدا وممتعة، فقد يعني الكثير من الميزات بسبب أنه ما يتمتع بالذكاء العاطفي. فالذكاء العاطفي قدرتك على إدارة مشاعرك وتفهمك لمشاعر الآخرين.
0: هل هذا مرتبط بالعلاج السلوكي الجدلي دكتور؟
1: العلاج السلوكي الجدلي أو هذا العلاج، هذا نوع من إنه الإنسان يقبل ذاته وفي نفس الوقت إيش يعني يعمل على تطويرها. يعني أنا أقبل نفسي إني والله فشلت في هذه الوظيفة، لكن إيش المفروض مني؟ إني أطور نفسي. أنت اليوم تجد نفسك يقول واحد يا أخي والله ارتاح ولا تتعب نفسك ولا شيء ولا أعمل كذا، وواحد يقول لك لا أنت عليك تطور نفسك. يا رجال أقبل ذاتي كما هي ولا أطورها؟ عايتوبنا ترى.
0: نعم.
1: فلا، أنت مطلوب منك أن تتقبل الذات مع العمل على تطويرها. وهذه أحد المدارس اللي يعني بالمناسبة رائدتها عالمة نفس أمريكية.
0: نعم.
1: اسمها مارشا لينهان. في ثمانينيات القرن
0: الماضي. ماذا تقول؟
1: تقول إنه الإنسان فعلا كانت تعالج الشخصية الحدية، وبالمناسبة هي كانت تعاني من الشخصية الحدية، إنه الإنسان يروح إلى البوردر لاين في الانفعالاته، فتقول إنه أنت تعمل أربع حاجات: تنظم من انفعالاتك، يسميوها السيلف ريجوليشن، إنه أعمل على تنظيم انفعالاتي هذه، لا تكون انفعالات يعني كبيرة ومزعجة وتروح إلى الحدية، وأيضا أتحمل الكرب، يسميه ديستريس توليرانس، أتسامح مع الكرب أو أتحمل الكرب، وأيضا أستطيع أني أبني علاقات إيجابية مع الآخر، بيرسونال ريليشنشيب أو إنتر بيرسوناليتي، أنه أبني علاقات جيدة مع الآخر يعني.
0: جميل.
1: بحيث أنه أستطيع فعلا أن أقبل نفسي وأن أطور نفسي.
0: جميل. إحنا دكتور نطلع فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نستقبل بقية الحديث حول هذا الموضوع في البعد الخامس بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، وإحنا نواصل هذا المشوار المسائي كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس، نناقش كثير من الموضوعات، نقرب الصورة وأيضا نقترب من الأحداث المحلية، أبرز الفعاليات المناشط اللي تشهدها الساحة هنا بسلطنة عمان، وربما نقترب من الجلسة الحوارية اللي تحمل عنوان الإعلام وتمكين المرأة من صناعة الوعي إلى تعزيز المشاركة في التنمية وصناعة القرار. طبعا هذه الجلسة بحضور المكرمة الدكتورة وبرعاية منها الدكتورة المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيباني، عضو مجلس الدولة، وفي إدارة هذه الجلسة الحوارية الدكتور أمل بنت طالب الجهوري رئيسة لجنة شؤون الصحفيات، وبحضور عدد من المتحدثات في الملتقى الصحفي الخامس هناك بضفار، وهو من تنظيم الجمعية العمانية أو جمعية الصحفيين العمانية. عبر الاتصال مباشرة تنضم معنا الدكتورة أمل بن طالب الجهوري. يا هلا وسهلا فيك دكتورة، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا دكتورة.
1: أيق.
0: مرحبا وسهلا فيكم، طمنونا عنكم دكتورة. أهلا دكتورة أمل، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، يا هلا ومرحبا،
0: طمنونا عنكم.
1: طيبين والله الحمد لله.
0: كيف أجواء ظفار؟
1: والله كما عهدتها، يعني أجواء جميلة، ويمكن الخريف في هذه الأيام في ذروته.
0: ما شاء الله عليكم، عسى إن شاء الله تستمتعوا بوقتكم. متى تقريبا آخر يوم لهذا الملتقى؟
1: الملتقى يختتم أعماله يمكن رسميا غدا إن شاء الله
0: بإذن الله. نعم،
1: لكن يعني من بدايته كان في فعاليات متنوعة، يعني بالافتتاح العام للملتقى وعلى هامشه، يعني مثل ما ذكرت أنت قبل قليل اللي هو الجلسة الحوارية اللي نظمتها لجنة شؤون الصحفيات على هامش هذا الملتقى أو ضمن جدول أعماله، واللي عقدت اليوم وهي ليوم واحد فقط.
0: جميل. طيب دكتورة، بحكم يعني عملك وتجربتك وأيضا دورك في الجمعية، عندما نتحدث عن واقع التجربة العمانية، كيف يمكن أن تقيمين حضور المرأة اليوم في المشهد الإعلامي؟ هل انتقلنا من مرحلة إثبات حضورها إلى مرحلة التأثير الحقيقي؟
1: نعم، حضور المرأة في المشهد الإعلامي هو حضور يواكب أيضا مسيرة الإعلام العماني ويتطور مع تطور يعني الإعلام العماني في مختلف المجالات. اليوم لو جئنا نقيم، صحيح أن المرأة العمانية موجودة في العمل الإعلامي في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء منذ بدايات النهضة، ولكن اليوم هذا العدد ربما يعني يزداد يتضاعف، وكذلك تتنوع الخبرات. اليوم أغلب يعني العاملات في مجال الإعلام يتجهن يمكن بكثرة إلى الإعلام الرقمي والإعلام الإلكتروني، نظرا لوجود مساحات أكبر وأوسع في هذا المجال من الإعلام. لكن وجود المرأة اليوم يستمد قوته من بدايات النهضة بوجودها في هذا المجال. تختلف المعطيات وتختلف أدوات الإعلام مع تطور مسيرة النهضة، لكن هناك اهتمام كبير بتعزيز وجود المرأة في المشهد الإعلامي، واهتمام كبير بهذا الجانب، ويواكب ذلك التمكين اللي تشهده أيضا سلطنة عمان في مجالات تمكين المرأة في مختلف

0: فعليا، هل معنى زيادة ظهورة إعلاميا في في في منصات ووسائل الإعلام، أم أبعد من ذلك، منحها مساحة أكبر لصناعة المحتوى وصناعة السياسات والقرار الإعلامي كذلك؟
1: هناك جانبين في هذا الموضوع أخي الحفيظ. لو أخذنا الشق المرتبط بمجال الإعلامية نفسها، فتمكين الإعلام يعني إيجاد مساحات أوسع للمرأة العاملة في المجال الإعلامي، تمكينها من مواقع صنع القرار، دعمها أيضا في يعني شغر المساحات اللي يمكن لا تكتسب يعني لا توجد لديها خبرة، ودعمها بالتأهيل والتدريب وغيره لتكون أكثر قوة وهي تؤدي عملها الإعلامي. لكن هناك جانب آخر وهو ما ركزنا عليه اليوم، هو كيف يمكن أن يعني نساهم في دعم وتمكين المرأة. نحن اليوم يعني المتواجدات على المساحة الإعلامية اليوم كصحفية وإعلامية مذيعة، سواء كنت صانعة محتوى أو كنت كاتبة خبر، كيف أكون قرينة بمسار تطور المرأة وتمكينها في سلطنة عمان؟ جميل. وكيف أستطيع أن أقف على هذه التجارب الناجحة للمرأة في مختلف المجالات، أن أكتب عن هذه المرأة وأبرزها وألامس المرأة المفكرة والمرأة المثقفة والمرأة المتعلمة، وكيف أصل إلى ما هو أبعد ذلك حتى ربة المنزل وغيره؟ كيف نستطيع أن نوجد توأمة بين الإعلام وبين المرأة، ونستفيد من وجود الإعلاميات اليوم في دعم هذه القضايا المرتبطة بالمرأة وتمكينها في المجال الإعلامي أو عبر وسائل الإعلام؟
0: جميل. طيب دكتورة، كونك أيضا يعني من خلال عملك في لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية، نعم، ربما نتحدث عن بعض التحديات اللي تواجه أيضا عمل المرأة. هل تغيرت هذه التحديات مع الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في اعتقادك؟
1: نعم، اليوم تم طرح هذا الموضوع يعني أخي حفيظ يعني وبكثرة في الجلسة. اليوم مقارنة بانتظار المرأة سابقا لمن يسلط عليها الضوء إعلاميا، كانت يعني تبحث عن وسيلة إعلامية، ربما صحيفة، مجلة، قناة إذاعية أو قناة تلفزيونية. اليوم هن وسائل الإعلام الإلكتروني والخبرة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي يعني أوجد مساحات إعلام ربما تشتغل المرأة على نفسها ذاتيا، فهذا الموضوع اختصر عليها مسافات، سهل عليها أيضا الأدوات اللي يمكن من خلالها أن تبرز نجاحاتها وإنجازاتها وغيره. هناك تجارب ذكرت كثيرة، بأن حتى اليوم يعني من التجارب العاملات في المجال التربوي، عضوية المجالس البلدية وغيرها وقطاع ريادة الأعمال، بأن وجود المنصات الرقمية والإعلام الإلكتروني بشكل عام سهل على المرأة أن توجد لها مساحة إعلامية ذاتية قد يعني يختصر عليها الطريق الطويل للبروز إعلاميا عبر وسائل الإعلام الأخرى.
0: جميل. طيب دكتورة، عندما نتحدث أن حضور المرأة لافت لا شك في الصحافة، في الإذاعة، في التلفزيون، وكذلك في صناعة المحتوى والمنصات الرقمية، لكن لكن السؤال الأهم، هل يتناسب هذا الحضور مع حجم حضورها في في في مواقع قيادية ومواقع صنع القرار في المؤسسة الإعلامية، بدل ما أنها صحافية أو مذيعة أو مقدمة برامج أو محررة أو مخرجة؟ هل هي فعلا في في في نوافذ القرار وفي أيضا صنع القرار؟
1: نعم، سؤال جميل جدا، وهو من الأسئلة اللي أيضا يعني لامست محاور اليوم وطرحت كتوصية. اليوم كثير من الصحفيات خلال النقاش والحوار ذكرنا بأنهن لا يكتفين بالوجود في الممارسة العادية واليومية والروتينية للعمل الصحفي، هن يفتخرن بكونهن إعلاميات وصحفيات، ولكن يطالبن بمزيد من تمكين المرأة إعلاميا في مواقع صنع القرار في المؤسسات الإعلامية، وكان هذا مطلب حثيث من كثير من الإعلاميات والصحفيات. اليوم نحن عندنا شاهد يعني الواقع، قد يكون في المؤسسات الإعلامية مباشرة لا يوجد، لكن في المؤسسات ذات الصلة بالإعلام يمكن هناك توجد نساء في مواقع صنع القرار، لكن العدد ليس بقدر الطموح. المرأة تطالب بتمكينها في المؤسسات الإعلامية كمديرة تحرير، رئيسة تحرير مثلا، مديرة قطاع معين في هذه المؤسسات وغيرها من الجوانب. الهدف ليس شغل المنصب بقدر ما هو قدرتها على المشاركة في صياغة الرؤى والاستراتيجيات الإعلامية التي تعزز أيضا من أهمية وجود المرأة في صناعة القرار، شأنها شأن كثير من المواقع والمؤسسات الأخرى.
0: جميل.

0: طيب خلينا نتحدث بشيء من الشفافية دكتورة. هل تعتقدي أن بعض المعالجات الإعلامية مثلا لقضايا المرأة تقع أحيانا في المبالغة؟
1: أحتاج توضيح أكثر لهذا
0: يعني
1: السؤال.
0: تشعري أن بعض ربما تقدم وسائل الإعلام بعض الموضوعات وتناقشها وكأن فعلا يعني توضح أن هناك أيضا احتياج متزايد لتعزيز دور المرأة, وبالمقابل نجد أيضا فرصها حقيقيا واقعيا أكثر مما يتم مناقشته في بعض, أنا أقصد بعض وسائل الإعلام قد تكون تناقش المعالجات القضايا الإعلامية بشكل مبالغ في اعتقادك ربما؟
1: يعني أنا سأجيب على هذا السؤال بقدر فهمي من الجانب اللي طرحته بالضبط. اليوم المعالجات اللي تتم عبر وسائل الإعلام للقضايا, إذا كان هذا هو يعني بالدقة للقضايا المرأة, من خلال ما نلمسه هو أن المرأة في سلطنة عمان يعني ممكنة مدعومة جدا, وكثير من التوجيهات السامية, كثير من الدعم أيضا بوجودها في مختلف مواقع صنع القرار. هذا واقع نلمسه ونعايشه اليوم. من الطبيعي الطموح يمتد لدى كل من الرجل والمرأة أن تتوسع الكثير أيضا من ممكناته أن يكون في موقع صنع القرار, لا بأس من الطموح, لكن لا ننكر في الجانب الآخر أن هناك المزيد من الاهتمام بالمرأة, وهناك يعني دعنا نقف يعني على ما تم اليوم ذكره في عدة موضوعات, وهو التوجيهات السامية الأخيرة بتخصيص 11 مقعد للمرأة في مجلس الشورى. أنا لا يعني أدرج هذا الموضوع هكذا, ولكن حتى أربط أيضا هذا الموضوع كان مطلب كبير وكالحلم لدى المرأة عندما كانت تنافس في مجلس الشورى, وكان قضية أنه المعالجات دائما في طرح هذا الموضوع أن المرأة لا تستطيع أن تصل إلى مجلس الشورى وهناك تحديات مجتمعية. اليوم هذا الموضوع يعني أوجدت له حلول, يعني حل أنها كل تلك المعاناة وكل ذلك الطرح المبالغ فيه سابقا. أيوة. هو صناعة لمرحلة,
0: وهذا اللي أنا قصد حقيقة, وأنت نعم. ربما وصلت إلى صلب المعنى اللي أنا
1: يعني
0: كنت
1: أنا حاولت أن أعطي مثال يعني بعض القضايا وإن تمت المبالغة فيها لأنها كانت مشكلة قائمة, لكن اليوم بكل هذا الاهتمام اللي نلمسه من القيادة الحكيمة أيضا من لدن حضرة صاحب جلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه, أوجد يعني مساحة تكريم خاصة للمرأة بهذه التوجيهات. الآن مسارنا للمهتمين بقضايا المرأة وملف المرأة, مسارنا الأهم في أنه هذا الوصول في شغل هذه الأحد عشر مقعدا, وربما إن شاء الله أكثر من ذلك, بأن فعلا أن تصل المرأة المناسبة للموقع المناسب لهذا المقعد حتى تساهم بشكل أكبر في بناء سلطنة عمان والمشاركة بالرأي والفكر في دعم مسيرة التنمية في هذا الوطن العزيز. هذا ما نشتغل عليه اليوم في مناقشاتنا, بأنه يجب أن يعني تحرص المرأة ممن تجد في نفسها السمات والمميزات والقدرة كذلك والتأهيل المناسب بأن تنافس على مقعد الشورى في محافظتها, أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الإعلامية على تعزيز الوعي في هذا الجانب وأهمية المشاركة المستقبلية. هذا الوعي يمتد للرجل والمرأة كذلك, بأن المرحلة نحن اليوم على اعتاب انتخابات مجالس بلدية جديدة, على اعتاب نهاية أيضا فترة لمجلس الشورى, وبالتالي يجب أن نبدأ من اليوم في مناقشة هذه الموضوعات التي تهمنا جميعا, لأن من يصل إلى هذه المجالس هو يمثل الوطن ولا يمثل الفرد, وبالتالي كثير من المناقشات تربط اليوم بين دور الإعلام ودورهم ودور كذلك مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام في إيجاد توأمة وشراكة فاعلة وحقيقية في ترجمة الكثير من التوجيهات السامية وكذلك الأهداف والتوجهات الوطنية بشكل عام.
0: جميل دكتورة أمل, بس ممكن تكوني معنا على الخط, أنا ودي أسألك أختم حديثي معك في سؤال, لكن إحنا الآن دخلنا فترة أذان العصر ونرجع إن شاء الله بعد الأذان مباشرة. ابقي معنا على الخط, راجعين لكم بعد هذه الفترة الدينية لأذان العصر.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في المحطة ربما الأخيرة، وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي من خلال هذا التواصل المباشر عبر الهاتف مع الدكتورة أمل بن طالب الجهوري، رئيسة لجنة شؤون الصحفيات بالجمعية العمانية للصحفيين. ومرة أخرى يا هلا وسهلا فيك دكتورة.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يسعدك. احنا كذا وكان ودنا نواصل معك، ولكن سبحان الله دخلنا على الفترة الدينية لأذان العصر، وفي في في كذا بالك في خاطرك كثير من الحديث، ولكن ربما اختصر هذا الحديث وأتحدث هنا يعني كيف يمكن دكتورة تأهيل الجيل الجديد من الصحفيات ومن أيضا الإعلاميات العمانيات، بحيث لا يكون فقط أن الهدف الأساسي أنها تظهر أمام الكاميرا، وإنما أنها تمتلك الأدوات والمعرفة والمهارة المهنية والقدرة على التأثير وعلى صناعة الرأي.
2: نعم، بالحقيقة هذا موضوع أيضا جدا مهم. اليوم ممارسة العمل الإعلامي يجب أن لا تقتصر أن يحصل الواحد على مساحة للعمل أو أن يمارس فقط مجرد العمل الصحفي في عملية نقل الخبر اليومية أو صناعة المحتوى. العمل الإعلامي رسالته هي أعمق وأهم من هذا الموقف فقط. على الإعلامية سواء تنتمي لمؤسسة إعلامية مباشرة أو تمارس العمل الإعلامي بشكل مستقل أن تحرص على تأهيل نفسها، لأننا نعلم أن مجال الإعلام هو من أهم المجالات المتغيرة بسرعة جدا، تواكب أيضا ما يشهده العالم من متغيرات سواء في الجانب التقني وكذلك أدوات الاتصال والتواصل. أضف إلى ذلك اليوم نحن أمام هذه التقنيات وعوالمها المختلفة، ودخول الذكاء الاصطناعي أيضا في مجال الإعلام يتطلب منا أن نكون على يعني دائما على أهبة الاستعداد لدخول هذا المجال ومواكبة مستجداته.
1: جميل.
2: لأنك اليوم إن لم تدخل في هذا المجال وتواكب المستجدات لن ينتظرك أيضا، يعني الزمن لا ينتظر أحد خاصة في المجال الإعلامي. وبالتالي على الإعلامية أن تهتم ذاتيا بتأهيل وصقل خبراتها ومواكبة المستجدات. على المؤسسات الإعلامية أن أيضا تعمل على توفير البرامج التدريبية، وهذا الجانب تهتم فيه به جمعية الصحفيين بشكل كبير عبر لجنة التأهيل والتدريب. وخلال هذا المنتدى أيضا هناك دورتان تدريبيتان مهمتان في مجال التسويق الرقمي وفي الظهور الإعلامي، شارك فيها كثير من المختصين في المجال الإعلامي ومن هنا الصحفيات أيضا. في لجنة شؤون الصحفيات هناك مجال هدف في هذا الجانب، إنه الحرص على تدريب الصحفيات بشكل مستمر في الداخل والخارج،
1: تطوير قدراتها
2: ومواكبة المستجدات. نعم، بحيث تكون قادرة أيضا ليس فقط ممارسة العمل الإعلامي، وأنا ذكرت لك يهمنا جدا أن نواكب المستجدات التنموية الوطنية في مجال المرأة، وكيف تستطيع المرأة الإعلامية أن تلامس كل هذا الجانب. لا نريد كما طالبت النساء اليوم في الجلسة الحوارية، لا نريد أخبار تكتب عن المرأة وعن نشاطها.
1: أحسنتي.
2: نريد إعلاميات يلامسنا قضايا المرأة، فكر المرأة، نجاحات المرأة، ويبرزنا النماذج الناجحة كقدوة وتأثير للأجيال القادمة،
1: وتوسيع أيضا حضورها محليا وإقليميا.
2: نعم.
1: ودوليا
2: بالتأكيد.
1: جميل. طيب يعني أساس أختم حديثي هذا دكتور أمل، بعد كل ما حققته المرأة العمانية، إيش الخطوة اللي تعتقدي أننا بحاجة إليها أو أنها بحاجة إليها المرأة للانتقال من حضور المرأة في الإعلام إلى تأثير المرأة من خلال هذا الإعلام؟
2: نعم، يعني نحتاج إلى برامج متخصصة تبحث تفتح مساحات حوار مع المرأة وتلامس قضايا المرأة ليست من جانب التحديات. نحن الحمد لله اليوم تجاوزنا مرحلة التحديات في كثير من المجالات، ولكن أيضا علينا أن نستفيد مما تملكه المرأة عبر مساحات إعلامية تستطيع فعلا أن تنقل تلك الخبرات وتشارك عبر. اليوم لو تحدثت عن أقرب مثال، اليوم وسيلة أو ممكن إعلامي عبر الحوارات المباشرة اللي يوجدها البودكاست، هذا الجانب أتوقع أنه سيتيح مساحات كبيرة، وهذا لا يحتاج إلى جهد كبير وممكنات عالية. اليوم الكثير من المساحات في هذا المجال فتحت، لماذا لا توجد هناك مساحات متخصصة لحديث المرأة ولنجاحات المرأة ولقضايا المرأة الكثيرة؟ نحن لا، عندما نطرح القضية لا نقول هناك القضية هي ليست مشكلة، قد تكون القضية المطروحة هي رسم مسار مستقبلي جديد تستطيع من خلاله المرأة أن تبرز جهودها بشكل أكبر، أن تشارك بشكل أكبر، وأن تتوسع في مجالها بشكل يعني يعطي فائدة للوطن وينقل أيضا للأجيال القادمة الكثير من الإلهام من هذه الشخصيات النسائية.
1: طيب،
2: فاليوم الإعلام قادر أن يوصل هذا الهدف ويحققه.
1: هل مازال الإعلام هو الذي يختار كيف يقدم المرأة للمجتمع، أم الفعل المرأة اليوم أصبحت تصنع صورتها الإعلامية بنفسها؟
2: نعم، هذا ما قلنا يمكن قبل قليل ذكرته، مع توسع المساحات الإعلامية ودخول الإعلام الجديد، المرأة اليوم تستطيع أن تختار كيف تقدم نفسها بالطريقة التي تناسبها هي والتي تعكس فعلا مكانة المرأة وقيمتها وفكرها وأثرها كذلك.
1: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك، بارك الله فيك.
2: شكرا، يعطيكم العافية على هذه المساحة، ونؤكد أن نحن مستمرين، يعني
1: بإذن الله.
2: رسالتنا كإعلاميات ليس مجرد أن نكتب الحدث ولا ننقل الحدث، وإنما يعني نغوص في كثير من القضايا ونساهم في يعني الدفع بالمرأة العمانية أينما كانت، ومواكبة أيضا دورها في مسار التنمية الشاملة، ويعني دعم أيضا وجودها في مواقع صنع القرار والعبور بالمرأة القادرة والممكنة لتكون في المكان المناسب بإذن الله.
1: عسى الله يقويكم ووفقين إن شاء الله من نجاح إلى آخر. من حسن إلى حسن، عساكم بالقوة يا رب العالمين. شكرا لك. إذا كانت معنا عبر الاتصال دكتورة أمل بن طالب الجهوري، وهي رئيسة لجنة شؤون الصحفيين بجمعية الصحفيين العماني، وتحدثت عن الجلسة الحوارية اللي انطلقت اليوم بعنوان الإعلام وتمكين المرأة من صناعة الوعي إلى تعزيز المشاركة في التنمية وصنع القرار. وتحية أيضا للمتحدثات في هذه الجلسة، ويبدو أن الدقائق الآن ربما أوشكت على انتهاء البرنامج. 10 دقائق هي إن شاء الله كفيلة بأن نختصر فيها ونختزل كثير من الموضوعات في حلقة اليوم. أعود من جديد إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور سليمان المعمري، حياك الله مرة أخرى دكتور، وأنا حقيقة في قمة السعادة.
3: فالمرأة هي أمنا وهي أختنا وهي زوجاتنا، ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والسؤدد. يعني
1: الله يفخك رب العالمين. دكتور، يعني تحدثنا عن كثير من الجوانب المتعلقة بهذا الإصدار، إيش القادم بعد هذا الكتاب؟ ربما يحملك مسؤولية، أصدرت هذا العنوان الجديد، ولكن بعد هذه المقالة والمجموعة ماذا تحاول أن تقدم للجمهور؟
3: إن شاء الله طبعا الإنسان سيظل يتعلم ويظل يعني فعلا يعطي، لأنه إذا كان طبعا هذا الذي أصررناه يعتبر ذات العطاء، يعني إن شاء الله نتأمل إنه يحوز على رضا القارئ ويكون يعني فعلا أحد اللبنات اللي يعني التي تشارك في البناء الثقافي في هذا البلد. يعني إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا في أفكار معينة، لكن إن شاء الله الأفكار القادمة قد تنصب على موضوع البحوث العلمية، ربما إن شاء الله في بحث قادم قريب إن شاء الله، ربما يعني حول بعض القضايا المجتمعية أيضا، والتي إن شاء الله أتمنى أنها تسهم في الثراء المعرفي والتوعي والتثقيف.
1: جميل دكتور، أنا بحاول بقدر المستطاع بما أنها في دقائق ثمان متبقية من عمر هذا البرنامج، أعتقد موضوع العلاج السلوكي الجدلي وتنظيم الانفعالات هو أمر مهم، سواء كان على صعيد العمل، حياتنا اليومية، علاقتنا بأسرتنا، صحيح، بين الزوجين. إلى أي مدى يفترض علينا أو المطلوب منا يعني نفسيا أن نسيطر على مشاعرنا؟ هل هذا الأمر مهم أم نفهم وندير طريقة استجابتنا لها، وكيف نتدرب على ذلك؟
3: الحقيقة إدارة المشاعر وتنظيم المشاعر تعتبر من الأهمية بمكان لبقاء الإنسان سويا وصحي ويتمتع بالصحة النفسية. حتى إن أنا في يعني الفترة الأخيرة كتبت مقال في جريدة الرؤية كان عنوانه كن رجلا وابكي، وكنت أحاول يعني مناقشة موضوع تنظيم الانفعالات، لأنه الحقيقة ربما يعني إحنا بحكم الموروث الثقافي، بحكم العادات والتقاليد، أحيانا موضوع المشاعر هذه ما نولي ذات الأهمية، أو أيضا نحاول كبته خاصة بالنسبة للرجال يعني، وهذا أيضا امتداد للثقافة العربية الموجودة التي طبعا تخجل من البكاء وتعتبر التعبير عنه يعني.
1: وكان المقال الأخير بعنوان
3: كن رجلا وابكي.
1: كن رجلا وابكي،
3: أيوة، لأنه هذا نوع من التنفيس الانفعالي. يعني كثير من الضغوط النفسية والمشاعر التي يمرها الإنسان إذا كبتها ولم يعبر عنها التعبير الصحيح أدت إلى يعني فعلا انفجارات نفسية داخلية، أدت إلى اضطرابات نفسية معينة. فأنت لست مطلوب منك أن لا تشعر بالحزن أو لا تشعر بالاكتئاب أو لا تشعر بالغضب أو لا تشعر، لا يفهم أحد هذا، إنما المطلوب منك أن تعبر عن هذه المشاعر وعن هذه الانفعالات عندما تأتي بطريقة صحية، بطريقة إيجابية. يعني أن يقول للشخص الآخر أن أنا أشعر بعدم الارتياح لهذا الكلمة مثلا التي قلتها، أشعر بعدم تقبلي مثلا لهذا الموقف الذي قمت به تجاهي، تعبر عن حزنك، تعبر عن انفعالك، لكن بطريقة إيجابية ما تمتد إلى أن تصبح سلبية بحيث تؤذي الآخر، أو تمتد إلى أن تضرب طفلا، أو تعتدي على امرأة، أو يعني تتصرف تصرف طائش في الشارع، أو كل هذه انفعالات. هذه الانفعالات أنت مطلوب منك أن تتحكم فيها، أن تديرها، أن تنظمها. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل قال له أوصني، قالوا لا تغضب، فكرر له ثلاثا قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، دلالة على أنه، وأثنى على أحد الصحابة قال له إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، فالإنسان يكون حليم ويكون متأني. قال فاصفح الصفحة الجميل
1: الله،
3: وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه كلها أشياء يعني تعبر على أنه إحنا ممكن نعبر عن مشاعرنا، أما أنه نكبت هذه المشاعر كما عمل أبو فراس وفي موجود في يعني في الثقافة العربية، قال أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت مفجوع ويندب سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة لكن دمعي في الحوادث
1: غالي. الله جميل دكتور، عشان نختصر الوقت وفي دقيقة ونصف دكتورة ممكن تعطينا تمرين بسيط، هذا التمرين يمكن للمستمع أن يستخدمه ويستفيد منه عندما تسيطر عليه فكرة سلبية وتدور هذه الفكرة في بال شخص معين، إيش السؤال الذي ينبغي أن يسأله نفسه عندما يكون أمام قرار وهو في حالة غضب شديد أو انفعال شديد، وإن كان هناك مستمع يشعر بأنه أنا جالس عايش لأرض الجميع فكيف هو الحال؟
3: لك ثلاثة أشياء أقولها بسرعة يعني، وبما أنك تقول في دقيقة. أول شيء عليك أن تتنفس بعمق. تمرين التنفس هذا تمرين مهم جدا جدا، أن تأخذ نفسا عميقا وتخرج الزفير بهدوء جدا. كلما كنت هادئا كلما كان ردة فعلك هادئة، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن تقول دائما لأي فكرة تراودك: هذه فكرة وليست واقع، هذه فكرة وليست حقيقة. أنت قول لنفسك، تكلم مع ذاتك، تكلم مع ذاتك حديث إيجابي. لن يقال عنك مجنون على فكرة، يعني لا تعتقد أنه يقول والله فلان مجنون، لا. تحدث مع نفسك وقول: يا حفيظ، يا سليمان، يا فلان، هذه فكرة وليست واقع.
1: وأسأل نفسي عندما أكون في قرار وأنا في حالة غضب وانفعال شديد،
3: ما الأثر الإيجابي الذي سيأتي بعد ذلك؟ إذا غضبت قم، تحرك دائما، افعل عكس ما تشعر به. أنت تشعر الآن بالغضب، اخرج، توضأ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت واقف اجلس، نم، إلهي نفسك، اخرج، شتت هذا الانتباه الذي يركز على، اخرج من التركيز على المشكلة. في ناس يعيشوا المشكلة، اخرج من التركيز إلى المشكلة إلى حل المشكلة. و إن شاء الله
1: يعطيك العافية.
3: تتمتع بصحة آمين. نفسية سليمة.
1: أنت ضيف دائما عزيز على البعد الخامس وعزيز على الشبيبة.
3: عزكم الله.
1: شكرا
3: يعني، وأشكركم جدا أستاذ حفيظ.
1: الله يسلمك.
3: قائمين على هذا البرنامج بعد الخامس فردا فردا.
1: يعطيك العافية.
3: وممتن ولكم وفيكم. ولي الشرف أنه عطيتني.
1: جزاك الله خير.
3: هذا الحوار.
1: الله يسعدك رب. أسأل الله يجبر بخاطرك وأنت دائما تجمع.
3: وأتمنى للمستمع الكريم أيضا آمين. صحة نفسية سليمة.
1: آمين إن شاء الله. إذن شكر موصول إلى ضيفي الدكتور سليمان بن خليفة بن ناصر المعمري، وتحدثنا عن هذا الكتاب اللي يحمل كثير من الجوانب والأبعاد، ونبارك له أيضا مؤخرا على تدشين هذا الإصدار وهذا الكتاب اللي ربما يقترب من الجوانب الإنسانية والنفسية وبعيد عن المصطلحات الأكاديمية، من خلال مجموعة من الأفكار والمقالات في كتاب إشراقات في شؤون الحياة والتفاعل الإنساني. إلى هنا نكون وصلنا بكم إلى ختام هذا اللقاء حلقة اليوم، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة، موضوع آخر، ضيف أيضا جديد. وتقبلوا أنا تحياتي في تقديم البرنامج حفيظ جعبوب، في الإعداد والمتابعة الزميل أشواق العمري، في الإخراج المرئي الزميل أنور الأشرف. وتقبلوا أيضا تحيات فريق وأسرة البرنامج، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن

0: بيتك وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026، الندوة الخامسة. حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: جو الناس بدل ما سيحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: ايه اليوم الحلو ده،
1: ايه الناس الحلوة دي،
0: والناس الحلوين والناس الطيبين اللي معانا ويرافقونا مشوار ساعتين في برنامج تو الناس عبر الشبيبة.
1: وايه الناس الحلوة دي،
0: حكايات المساء مستمعي الكرام، دائما وابدا تحلى بمتابعتكم ببرنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعه 6 لغايه الساعه 8 المساء، مشوار ساعتين فيها من التواصل اكيد معاكم.
1: محلو الوحده متدلع، هنولع الدنيا رقص، ما خلص يا نحس بتودع،
0: هنولع الدنيا اكيد بتواصلكم مستمعينا الكرام. تحيه للي مثبتين على الموجه 97.5 في مسقط والباطنه.
1: ايه الناس الحلوه
0: هناك في صلاله على 98.5

أكيد ما ننسى اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس صوت وصورة. وما ننساكم أيضا اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. أكيد مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم معنا على أرقام التواصل لسماع أصواتكم أكيد على 24-99-00-00. اليوم الحلو ده على رقم الواتساب على 9477-7975. وخلونا كذا مستمعين الكرام ندخل في موضوع حلقة اليوم. مستمعين ومتابعين، هل في يوم من الأيام شعرت أنك مضطر لفعل شيء ما تريد تسويه أو ما تريد تفعله؟ ما لأنك مقتنع فيه، ولكن لأنك شعرت فجأة بأنك شخص سيء إذا ما سويت أو فعلت هالشيء. فهناك أدوات خفية يستخدمها البعض في علاقاتهم مهما كانت طبيعتها، سواء كانت عاطفية أو أسرية أو حتى عملية. الأدوات هذه مستمعين الكرام اللي نتكلم عنها مثل الذنب واللوم والعتاب في حلقة اليوم، ممكن تخبرونا ونستفيد أكيد من بعض كيف نحمي قراراتنا من أن تختطف عاطفياً. وسؤال حلقة اليوم يقول: تذكر آخر مرة تنازلت فيها عن رأيك عشان توقف لوم الطرف الآخر، وإيش كان شعورك؟ سؤال يقول: تذكر آخر مرة تنازلت فيها عن رأيك عشان توقف لوم الطرف الآخر، وإيش كان شعورك؟ وممكن بطريقة ثانية نقولكم مستمعين الكرام، سؤال حلقة اليوم: هل إذا قلت كلمة لا يزعل منك الآخرين؟ لأنك قبل كنت تقول لهم تم وحاضر. أي شيء تريدوه من أعمال أنا أنجزها ومستعد أني أنجزها، وفي قرارة نفسك أصلا أنت ما مقتنع أنك تنجز هذه الأعمال، والوقت اللي تقول فيه كلمة لا راح يزعلوا منك، راح يستخدموا معك سلاح العتاب واللوم والذنب. مستمعي الكرام، احنا معاكم في برنامج تو الناس، طريق عمل تو الناس. انا عيد لخويطري، وهناك هذه تحيات الزميل العزيز بدر البلوشي. تحية مسائية لمختار التيجاني، مساء الخير يا مختار. ومساء الخير ايضا لهدى اليعربي الريم، مساء الخير. سعد مساء الخير. عبد العزيز العبد الله من قطر، اهلا وسهلا. امال يا مساء الخير. احنا بخير اكيد بمتابعتكم مستمعين الكرام. صالح نمسي عليك بالخير. هم يقولوا عيد وينك زمان عنك. انا موجود يا امال. الفترة الماضية كنا في ظفار في ارض اللبان تقديم برنامج من الخريف. رجعنا لكم في الدورة الجديدة مستمعين الكرام وببرامج اذاعة الشبيبة. صباح الشبيبة، الزميلة ابرار المشيفري، والبعد الخامس مع أكيد حفيظ يعبوب وأشواق العمري. وتو الناس أخوكم عيد الأخوي يضري وبدر البلوشي. وأكيد البرامج الأسبوعية مستمعين الكرام، هذه تحياتنا أيضا لزملاء عبد الله سيف السابعي في برنامج مشوار السبت، وزميل العزيز الكابتن هيثم خليل وبرنامج الكابتن. اليوم مستمعين احنا في فقراتنا ان شاء الله فقرة الثلاثاء والاربعاء، بما انه تزامنا مع انطلاقة الدوريات والبطولات الاوروبية لكرة القدم، اكيد اليوم في فقراتنا او في فقرة من فقرات تو الناس، فقرتنا الرياضية عن دوري ابطال اوروبا. خليكم متابعين مستمعين الكرام ودائما ثابتين على الموجة. سبعة وتسعين فاصل خمسة في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين لكم مستكملين برنامج تو الناس.

0: لك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

رجعنا لكم متابعين الكرام من بعد هذا الفاصل. وتحياتنا المسائية أكيد للي يستمعوا لبرنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة. إحنا معاكم من الساعة 6 ل8 المساء بمختلف فقراتنا اليومية المنوعة والأسبوعية المنوعة. أكيد الجديد في تو الناس. وقبل الفاصل مستمعين الكرام كنا نقول أنه اليوم في فقرتنا الرياضية الحديث عن دوري أبطال أوروبا، ورح نتكلم عن أبرز مباريات هذا اليوم ونمسي بالخير على اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة، وأيضا للي حابين يسمعون أصواتهم على 24-99-00-00. أقول الرقم مرة ثانية أصحاب المشاوير المسائية اللي الحين في السيارة مثبتين على موجة إذاعة شبيبة أو أثير إذاعة شبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلال على 98.5 لتواصل معكم ومعنا أيضا على 24-99-00-00. هذه المرة ما قلت 4 أصفار، ولو حبيت نقول 24-99-00. وأكيد لرسائلكم مستمعين على رقم الواتساب على 9-4-7-7-7-9-7-5. في موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام نذكركم أو بسؤال حلقة اليوم، تتذكر آخر مرة تنازلت فيها عن رأيك عشان توقف لوم الطرف الآخر وإيش كان شعورك؟ يعني هل إذا قلت كلمة لا يزعل منك الآخرين لأن قبل كنت تقولهم تم وحاضر وانت اصلا في قرارات نفسك ما مقتنع؟ اليوم اللي تقول فيه كلمه لا هم راح يزعلوا عليك، يعني هنا استخدموا معك سلاح العتاب وسلاح الذنب وسلاح اللوم، صاروا يلوموك انت ما متعود تقول لنا كلمه لا، ليش اليوم قلت كلمه لا؟ ليش؟ بس الراحل عبد الكريم عبد القادر يقول وينك يا كلمه لا، أو حتى الفنان الكويتي علي كاكولي لما يقول طب كنتي فين يا لأ، لما أنا قلتي آه. إذن على 9-4-7-7-7-9-7-5 مجموعة من الرسائل وصلتنا. رسالة وصلتنا تقول يا هلا بالجميع ومساء الورد، بالفعل هناك قرارات كثيرة ممكن نتخذها بسبب ضغوطات من بعض الأشخاص خصوصا من المقربين من العائلة، فمثلا اتخذت قرار بقبول شيء معين رد لجميل أو جبر لخاطر شخص معين، وأنا عن نفسي قبلت بدخول القسم العلمي، طبعا التخصص يعني اللي هو العلمي والأدبي، بدخول قسم العلمي بالرغم أني كنت أحب كثير اللغة العربية، ولكن لرغبة الأسرة وافقت بدخول هذا المجال. هذه الرسالة وصلتنا من أم عبد الله، تحياتنا لك يا أم عبد الله. بعدين صار اللوم والعتاب، أنت ليش خالفتي رأينا؟ الله يسعدك يا أم عبد الله. وأيضا رسالة سامي العبدلي، تحياتنا، يقول لجميع المستمعين والأخص طبعا بالأخص ليعقوب السيابي. يعقوب السيابي احنا منتظرين تواصلك اليوم كونك مدريدي، ومدريدي اليوم راح يفتتح بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة انتر ميلان. شكرا لك يا سامي ولكل من يعرف سامي العبدلي، تحياتنا لك يا سامي. وهذه أيضا هي همسة مسائية تقول احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر إنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة حيث أن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار، وتقول ونقول ابتسم تبتسم لك الحياة، والحياة حلوة بس نفهمها. طبعا الحياة حلوة لنا جميعا. هذه تحيات الأخ ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، وتحياتنا لك يا أخوي ناصر، وإحنا منتظرين دائما الصور الجميلة اللي توافينا بها. وأيضا في رسالة هنا ما حط اسمه لكن
بنرجع للمستمعين الكرام، راح نستكمل أكيد رسائلكم خلال الوقت القادم من البرنامج. العنود تمسي علينا بالخير وتقول هنا: ظن الأنانية قد يفسر رفضك المفاجئ على أنه قلة اهتمام أو تغير في مشاعرك اتجاههم. ممكن صحيح عنود، لأنك أنت متعود كل مرة ترضيهم، هالمرة قلت لا. وفي رسالة أيضا وصلتنا، كنا نريد يعني معرفة اسمك: إذا كنت ملتزم وأقول الزعل حقه والراحة حقي، ما نقدر نرضي الطرفين دائما. شكرا لك يا مرسل الرسالة، بس بعدنا محتاجين اسمك. إذا قلت لا الزعل حقه والراحة حقي ما نقدر، هي نفس الرسالة، هي ترى بتزعل الآخرين، بتزعل منك الناس آخرين أنت تعود تقولهم تم. يقول هذا إيش صار فيه؟ من غيره علينا؟ من اللي غيره خلاه يقول كلمة لا؟ هدى اليعربي، مساء الخير. وأيضا هذه تحياتنا للأخ مختار تيجاني من السودان، صح من السودان. يا أهلا وسهلا فيك يا أخوي مختار، تسعدنا متابعتك أكيد. إذن مستمعين الكرام، هناك الكثير يعني من الكلام حول هذه حول موضوع حلقة اليوم، والناس اللي تحب تفسرها يعني وتحط اللوم وتحط الذنب وتحط العتاب، بس احنا قادرين نحمي قراراتنا مستمعين الكرام. مساء الورد يا مختار. ناصر، نمسي عليك بالخير يا ناصر. متابعين الكرام، احنا راح نطلع لفترة دينية لأذان المغرب، وبعدها ان شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وابدا مع تو الناس والشبيبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

يا مساء الخير مستمعينا الكرام، للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا هذه تحياتنا المسائية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. أيضا تحياتنا المسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، المسي بالخير على أصلان، أهلا بأصلان، أصلان فنان وكاتب أغاني، يا مرحبا بك يا أصلان، سعيدين بالمتابعة. حمدان مرحبا، السلام عليكم، مساك الله بالخير، فقدناك في صباح الشبيبة، أتمنى تكون بخير وعسى الله يسعدك. الله يسعدك حمدان، حاليا في برنامج تو الناس، هو البدايات في تو الناس. الله يسعدك يا رب. ورحب أكيد باللي يتابعونا، عماد البوسعيدي مسي عليك بالخير أكيد، وأيضا دكتور خالد مرحبا بيك، الشاعر يعرب عبد الحميد مسي عليك بالخير، وعماد يا مساء الورد حياكم الله. نذكركم قبل لا أروح لفقرتنا التالية مستمعين الكرام على السريع وعجائب وغرائب، نذكركم بموضوع حلقة اليوم. سؤال الحلقة يقول: تذكر آخر مرة تنازلت فيها عن رأيك عشان توقف لوم الطرف الآخر، وإيش كان شعورك؟ بمعنى هل إذا قلت كلمة لا يزعل منك الآخرين لأنك قبل كنت تقولهم تم وحاضر وإن شاء الله، وتنجز لهم أعمالهم وتنجز الأشياء اللي هم يريدوها، وإنت بقرارة نفسك أو في قرارة نفسك ما مقتنع أصلا، ولمجرد ما تقولهم كلمة لا يبدأ اللوم والعتاب، تحميلك الذنب لأنك قلت لهم بس كلمة لا. الروح لي على السريع عجائب وغرائب مستمعينا، صور الثمانينيات والتسعينيات تجتاح التواصل وتحيي الحنين للماضي.

الخبر يقول مستمعينا عاد ترند متداول على منصات التواصل الاجتماعي أجواء الثمانينيات والتسعينيات إلى الواجهة بعدما شارك ملايين المستخدمين صور تحمل ملامح تلك الحقبة في استعادة لذكريات زمن مضى لا تزال تفاصيله عالقة في وجدان كثيرين. كما انضم عدد من الفنانين والمشاهير إلى هذا الترند الذي تحول من مجرد مشاركة صور إلى نافذة واسعة لاستحضار الماضي وإثارة مشاعر الحنين إليه. ومع اتساع التفاعل يبرز تساؤل حول أسباب تعلق المصريين بذكريات الماضي واستعادتهم لها بين الحين والآخر. في هذا السياق مستمعين أوضح استشاري الطب النفسي جمال فرويز طبعا للعربية نت أن الإنسان يميل إلى استدعاء ذكريات الماضي بشكل أكبر عندما يواجه ضغوط نفسية أو يشعر بأن أعباء الحياة الراهنة تفوق قدرته على التحمل. وأشار إلى أن العقل يلجأ أحيانا إلى استحضار مراحل سابقة ارتبطت في الذاكرة بمشاعر الأمان والراحة والاستقرار. كما أضاف فرويز أن كثيرين ينظرون إلى الماضي باعتبار فترة أكثر بساطة وأفضل من الحاضر رغم أنه لم يكن خاليا من التحديات والمشكلات، فيما أرجع ذلك إلى طبيعة الذاكرة الإنسانية التي تميل إلى الاحتفاظ باللحظات الإيجابية واسترجاعها أكثر من الأحداث السلبية، ما يعزز الشعور بالحنين إلى فترات معينة من العمر ارتباط وهناك أيضا ارتباط عاطفي بالماضي. كذلك أشار إلى أن المشاركة في ترندات استعادة صور الثمانينيات والتسعينيات سواء من الرجال أو النساء تمثل أحد أشكال التعبير عن هذا الحنين، إذ تمنح الأفراد فرصة للعودة رمزيا إلى مرحلة يشعروا فيها أو يشعروا بأنها كانت أكثر راحة أو استقرار. وأردف في ذلك أن مشاركة هذه الصور قد تعكس ارتباط عاطفي بذكريات تلك الفترة وتعلقا بتفاصيلها، وأكد أن التفاعل مع هذه الترندات مستمعينا لا يعني بالضرورة مع معاناة جميع المشاركين من ضغوط نفسية أو رغبتهم في الهروب من الواقع، فقد يكون الأمر مجرد وسيلة للترفيه استعادة الذكريات. مع ذلك فإن الانتشار الواسع لمثل هذه الظواهر يكشف عن الحضور القوي للماضي في الذاكرة الجماعية وقدرته على منح الأفراد شعور مؤقت بالدفء والراحة وسط ضغوط الحياة اليومية. فيما ختم قائلا أن العودة إلى الماضي عبر الصور أو الموسيقى أو الأزياء القديمة وحتى من خلال المشاركة في ترندات مواقع التواصل قد تمثل للبعض وسيلة للهروب المؤقت من ضغوط الحاضر واستعادة مشاعر ارتبطت بمرحلة يعتبرونها أكثر بساطة وأمانا، وهو ما يفسر حجم التفاعل الكبير مع هذا النوع من المحتوى. إذن مستمعينا صور الثمانينيات والتسعينيات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي هو الحنين للماضي. البعض الآخر يقول ممكن تكون هي يعني الهروب من ضغوطات الحياة اليومية، والبعض الآخر يقول لك لا هي مجرد فقط وسيلة للترفيه واستعادة بعض الذكريات. شاركونا مستمعينا اللي تابعنا طبعا على منصات شبيب المرية واللي على منصات أيضا التواصل الاجتماعي، بإمكانكم تشاركونا ذكرياتكم مع صور الثمانينيات والتسعينيات. تتذكروا الصور اللي التقطتوها في هذاك الوقت، يعني حتى الأماكن اللي التقطوا فيها هذه الصور شاركونا بها، الصور اللي تعبر عن المناسبات والصور أيضا الشخصية الخاصة يعني. وبإمكانكم أيضا على 24990000 ورقم الواتساب على 94777975. فأنا في انتظاركم منكم تشاركونا بعض هذه الصور وبعض هذه الذكريات. ربي يسعدكم ويحفظكم متابعينا اللي يتابع برنامج تو الناس، يا مرحبا، شكرا لك أو شكرا لك، روعة البرنامج دائما بمتابعتكم، الله يسعدكم. نذكركم مستمعين الكرام بسؤال حلقة اليوم، تذكر آخر مرة تنازل فيها عن رأيك عشان توقف لو من الطرف الآخر وإيش كان شعورك؟ وإذا قلت لهم كلمة لا هل راح يزعلوا منك لأنك عودتهم؟ قولهم تمام وحاضر إن شاء الله طيب. إذا قلت لهم كلمة لا هنا راح يستخدموا معك سلاح الدم، سلاح العتاب، سلاح اللوم.

وأكيد بانتظار تواصلكم مستمعين الكرام. أهلا بالأخ يعقوب وأيضا أصلان مرة ثانية، نمسي عليك بالخير. إذن مستمعين الكرام، هذا خبرنا على السريع وأيضا الخاص بالعجائب والغرائب. اليوم استذكرنا معاكم بعض صور الثمانينيات والتسعينيات اللي صار ترند وأكثر طبعا في جمهورية مصر العربية. إذا كانت عندكم صور من أيام الثمانينيات والتسعينيات وتحبوا تشاركونا، ارسلونا على فقط من خلال حتى أنكم تتذكروا هذه الصور، يعني وين أماكنها والمناسبة، ما شرط أنكم تبعثونا الصور ولكن عايشونا هذه اللحظة. الزميل الإعلامي أكيد يعقوب المحمد الرواحي، نبسي عليك بالخير يعقوب، أسعد الله مساك عيد. وموضوع ذكرى الصور أكيد يعتبر من الذكريات الجميلة دائما. ها يعقوب، طبعا الزميل الصحفي الإعلامي يعقوب الرواحي، تحية لك يا يعقوب، طمنا هل حاليا في ظفار؟ أكيد مع جمعية الصحفيين والملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار. احنا خلال الدقائق القادمة مستمعينا راح نتواصل أكيد مع رئيس لجنة الصحفيين بمحافظة ظفار الزميل الإعلامي والصحفي محمود بن سهيل تبوك. شكرا لك يعقوب للمشاركة. إذا كانت هناك مستمعي الكرام ذكرى لهذه الصور، ذكرونا إيش كانت المناسبة ومتى كانت. راح نطلع لفاصل وبعد ما قلنا لكم ونذكركم بموضوع سؤال حلقة اليوم، هل إذا قلت كلمة لا يزعل منك الآخرين لأنك قبل كنت تقولهم كلمة تم وحاضر وانت في قرارة نفسك أصلا ما مقتنع؟ ونسمع النفخة الكذابة اللي تقول طب كنتي فين يا كلمة لا.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: مساء عليكم بالخير مستمعي الكرام، ومرحبا وسهلا باللي يتابعونا على منصات أكيد الشبيبة المرية على اليوتيوب وأيضا منصة إكس. وهذه تحياتنا المسائية اللي يتابعونا ومثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 هناك في محافظة الظفار. وإذا كان الحديث عن محافظة الظفار مستمعي الكرام معنا عبر الاتصال الفاضل محمود بن سهيل تبوك رئيس لجنة الصحفيين بمحافظة الظفار. انطلقت مستمعي الكرام بمحافظة الظفار أعمال الملتقى الصحفي الخامس الذي تنظم جمعية الصحفيين العمانية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويستمر لمدة 5 أيام. رعى الافتتاح معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني. وتضمن افتتاح الملتقى معرض للصور الضوئية بعنوان ظفار من السماء، وفيلم توثيقي يستعرض مسيرة الملتقيات الصحفية في محافظة ظفار خلال السنوات الماضية، إلى جانب عرض مرئي حول أبرز المنجزات التنموية والمشاريع المستقبلية بالمحافظة. وللحديث أكثر مستمعين الكرام عن هذا الموضوع معنا عبر الاتصال الزميل الإعلامي الأستاذ محمود بن سهيل تبوك رئيس لجنة الصحفيين بمحافظة ظفار. نمسي عليك بالخير أستاذ محمود.
1: مساك الله بالنور، ومساء النور أكيد لكل المستمعين لإذاعة الشبيبة، وعسى إن شاء الله دوم متقدمين من قمة إلى قمة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. تسلم أستاذ محمود، شكرا جزيلا لك. معنا في برنامج تو الناس أستاذ محمود، كذا مباشرة نقول كيف تقيم انعقاد الملتقى الصحفي الخامس في محافظة ظفار هذا العام، خاصة مع الحضور اللافت لأكثر من 200 صحفي وإعلامي، والرسالة اللي يحملها هذا الزخم الإعلامي؟
1: أول شيء طبعا لجنة الصحفيين في كل عام هنا في محافظة الظفار لديها ضمن خطتها السنوية بعض إقامة بعض الملتقيات، وهي الملتقى السنوي اللي هو هذا الملتقى الصحفي الخامس، وكان أيضا من ضمن الأعمال التي أنجزت في الأعوام الماضية المنتدى الصحفي كان على مستوى دولي. في هذا العام طبعا هو امتداد لملتقيات سابقة، الملتقى الصحفي الخامس طبعا اللي يتضمن كافة المنجزات التنموية وتسليط الضوء عليها من خلال وجود الصحفيين والإعلاميين الزملاء من مختلف الوسائل المقروءة والمسموعة أيضا والمرئية. الجميل في هذا العام كان مدة لمدته 5 أيام منذ الوصول إلى يعني يوم الغد، هو يوم الختام بإذن الله تعالى تاريخ 9. اليوم الأول كان طبعا تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، وكان الحديث في نتحدث أيضا عن مثل ما ذكرت قبل قليل أخوي عيد عن المعرض وعن الأوراق العمل التي قدمت من خلال الملتقى الذي افتتحه معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني، ومن ثم أتت بعض الزيارات السياحية الثقافية التاريخية في الأيام التي بعد انطلاق هذا الملتقى. توجه طبعا الوفد كامل تقريبا بزيارة بعض المواقع السياحية كعين صلالة، ومتجها أيضا إلى في ولاية طاقة في اليوم التالي إلى حصن طاقة وبرج العسكر، ومن ثم هناك الزيارات لبعض المواقع الأماكن الدينية. طبعا هو جامع الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني، وتم طبعا افتتاحه قبل عام تقريبا هناك في ولاية طاقة. هذا صرح ديني، صرح الكبير هناك في ولاية طاقة، يعد من الأماكن المهمة التي علينا زيارتها، اللي هي بما تحمله طبعا من مراكز دينية ومسابقات أيضا حفظ القرآن، ومراكز أيضا توجيهية وتربوية، وأيضا قاعة محاضرات دينية، بالإضافة إلى المرافق الأخرى. من خلال الأعداد الموجودة الكبيرة التي تزور هذه المحافظة في هذا الموسم السياحي، لا نسلط الضوء فقط على السياحة، نبحث أيضا بالشراكة مع الشركاء طبعا لهذا العام اللي هي العامة للمنطقة الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة التي كان لها الدور الكبير في بعض الأعمال والأوراق العمل التي قدمت من مختلف ولايات طبعا المحافظة، المدن من مدائن والمنطقة الحرة بصلالة. وأيضا هناك لقاء اليوم كان في صباح اليوم مع معالي قيس اليوسف رئيس الهيئة، والحديث أيضا بشكل موسع عن كافة المناطق الحرة في سلطنة عمان التي شاركت اليوم في هذا اللقاء المفتوح. لقاء كان نقاشات مفتوحة للحديث عن أصعب الصعوبات والتحديات، والحديث أيضا كيفية دعم هذه المؤسسات الصناعية بإعلاميا، كيفية الترويج لما تدخل به عمان من مقومات تجارية استثمارية صناعية بإمكاننا استغلال يعني بكافة الوسائل الموجودة، أيضا تسليط الضوء على بعض المنجزات التي أنجزت في هذه المواقع. هنا نتحدث اليوم في هذا اللقاء عن لقاء موسع، كان نتحدث أيضا عن المنطقة الحرة بصلالة، وتحدثنا أيضا عن الخزائن، وتحدثنا عن مدائن، وتحدثنا عن المنطقة الحرة بصلالة، وهناك ما تم إنجازه والخطط القادمة التي يراح بإذن الله تعالى يتم إنجازها في هذه المواقع التي تتبع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة. هذا تقريبا أنا حاولت أني أعرج على كافة التفاصيل. الأجمل في هذا العام ولأول مرة يتم أيضا هناك يتزامن مع إقامة ورشتين تدريبيتين للزملاء الإعلاميين والصحفيين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومن يشغل في المؤسسات الإعلامية. هي الدورة الأولى هي ظهور الإعلامي وكسب المقابلات التلفزيونية، نحتاجها اليوم كيف نتحدث مع الإعلام من خلال هذه الورش. تم طبعا الاهتمام بكل من دخل في هذه الورشة، وأيضا الورشة أخرى هناك تقيمها طبعا لجنة التدريب بمجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية للذكاء الاصطناعي. هذه كل يعني أيام كانت مليئة بالعمل، مليئة بالزيارات، مليئة باللقاءات، مليئة يعني بجوانب عدة أخوي عيد.
0: جميل محمود، بس أنت تطرقت يعني للذكاء الاصطناعي، وهو أعتقد أنه جاء شعار الملتقى الذكاء الاصطناعي ورؤية عمان 2040. كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه بقوة على صناعة؟ طبعا احنا نعرف أنه الذكاء الاصطناعي الآن في مختلف المجالات، فما بالك إذا كنا نتحدث عن صناعة الإعلام، فكيف ممكن للصحفي في محافظة ظفار وفي السلطنة بشكل عام أن يستثمر هذه التقنيات لتطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الترويج السياحي والاستثمار الذي تشتهر به محافظة ظفار أخوي محمود؟
1: كنا زمان أخوي عيد نتحدث عن اللي ما عنده بعض حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي فنقول أنه هو متخلف، يعني لا يسابق
0: صحيح.
1: العصر يسبقه وهو ما زال في موقعه في مكانه. نتحدث عن بعض المواقع، ربما كثير من مواقع التواصل الاجتماعي أنت كشخصيا ليس لديك كل هذه المواقع، تكتفي بموقع موقعين ثلاثة. فيعني أتوقع أنا أقول في داخلي أنا أكتفي بهذه المواقع، لا يعني كم تطبيق وكم راح أتابع وكم راح ما شاء الله كم هائل من المعلومات المتدفقة من خلال هذه المواقع. بس اليوم اللي ما يفهم في الذكاء الاصطناعي بأدوات الذكاء الاصطناعي بسهولة الذكاء الاصطناعي راح يكون أيضا في قادم الوقت نقدر نقول أنه لم يواكب العصر التقنية الحديثة.
0: صحيح.
1: الذكاء الاصطناعي اليوم له تأثير. أنا وأنت اليوم صرنا نصنع بعض الأخبار، نفرغ بعض المقالات، نفرغ بعض اللقاءات بأقل من دقيقة بضغط الزر من خلال الذكاء الاصطناعي. نحمل الموقع الفيديو في موقع ما ومن ثم يأتيك الكلام مفرغ. كنا سابقا نبحث عن اللقاء، نبحث عن كل نكتب كل كلمة قيلت في اللقاء لنقلها إن كانت مقروءة ومسموعة ومرئية، فكانت العملية صعبة. اليوم بالهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية الجوالات يعني أصبحت اليوم سهولة في التعامل في كثير من الأشياء. اليوم أصبح عندك إعلام في يدك، تحمل مؤسسة إعلامية بكافة أدواتها وكلها في يدك، لا تتعدى تقريبا كف اليد. فأنت قد تنقل شائعة، قد تنقل خبر صحيح، قد تنقل خبر مفرح، قد تنقل إنجاز تنموي، ولكن يعني أنت وكيف تستخدم هذه الأدوات.
0: جميل.
1: ولا اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح شريك لابد من أن نتعايش معه في قادم الوقت. في الآونة الأخيرة كثير من المؤسسات تم رصف الطرق يقال بالأدوات الذكاء الاصطناعي، تم إنجاز طائرات بالذكاء يعني طائرات تطير بالذكاء الاصطناعي عن بعد
0: بالفعل.
1: ففيك أدوات أصبحت شريكة، فما بالك في الإعلام. الإعلام اليوم أصبح سهل ومرن من يعني من سنوات عدة. اليوم يختصر لك تعطيه المادة الذكاء الاصطناعي أو تطلب من محرك الذكاء أن أريد فيديو 1 2 3 اللي هو من خلال التصميم ومن خلال البرومت اللي أنا عديته. فمن هناك راح يولد لك إن كان صورة إن كان فيديو إن كان ماذا أو ماذا تريد. اليوم المصممين إذا لم يواكبوا الركب فراح يشوفون أنفسهم منهم في آخر القطار والقطار يسبقهم بسنوات. لازم أن نتعايش لازم علينا أن نتعايش وجبرنا على ذلك. لكن ليس المهنة لابد أن تبقى على ذلك، لابد من متابعة ومراجعة خلف كل تفصيلة في الثلاث سنوات.
0: ليس يعني ما يكون اعتماد كلي يعني،
1: لا اللي هو الخطأ أن أنت تستفيد من أدوات والتسهيلات الموجودة ولكن لا تعتمد عليه بالاعتماد الكلي أنه هو يعمل عنك كل ما هو بإمكانك أنت كنت تعمله سابقا. يعني
0: بكل تأكيد إذن هنا علينا مواكبة التحولات بكل ما تطلبه منا، طبعا اللي هي صناعة الإعلام. كلمة أخيرة أستاذ محمود تحب توجهها، ونحب نعرف إذا كان أيضا بالنسبة لبرنامج الغد شيء إيش راح يكون إن شاء الله.
1: هو دائما يقال بالوداع نقول أن نلتقي بإذن الله تعالى قادما غدا إن شاء الله. مغادرة
0: ختام
1: هذه الختام نعم الليلة الختام طبعا
0: ليلة الختام.
1: بعد قليل نتحدث عن ساعة زمن وليلة الختام، وغدا على أمل نلتقي إن شاء الله في ملتقيات أخرى. هناك الليلة راح تكون بإذن الله تعالى هناك مراجعات أيضا عندنا في جمعية الصحفيين في لجنة الصحفيين محافظة فار، أيضا هناك مراجعات وتحديث عن كل ما قدم وما راح يقدم في قادم الوقت. نحن أيضا أمامنا مراحل الوقت يسبقنا على قولتهم، فعلينا جميعا أن نحث أنفسنا نحث زملائنا من نرى كافة الأصعدة هل أتممنا العمل على أكمل وجه. هناك مراجعات هناك مناقشات على كل تفصيلة موجودة كان في هذا الحدث أو الحدث أو المنطقيات الأخرى التي تنظمها جمعية الصحفيين في مختلف محافظات السلطنة. نحن سعداء أكيد بهذا الحوار، ولكن علينا أن نشكر كل الزملاء الذين شاركونا في هذا الحدث في محافظة الظفار. سعدنا بوجودهم، سعدنا أيضا بأقلامهم، سعدنا بكاميراتهم، سعدنا أيضا بكل مقطع مرئي شاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الرسمية أو من خلال إذاعتكم التي شاركت معنا وتابعت الحدث هنا من خلال الزملاء الذين يتواجدون في محافظة ظفار في هذه الفترة، ولنقل كل هذه الجماليات من هنا إن كانت أحداث ملتقيات سياحة اقتصاد. شهدنا الشبيبة أيضا متفاعلة بشكل كبير وحراكها مستمر ومتدفق يوم عن يوم، هي في القمة نقول ودائما من قمة إلى قمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك إذا محمود بن سهيل تبوك رئيس لجنة الصحفيين محافظة الظفار، كل التوفيق لكم وكل التوفيق أيضا لزملاء الإعلاميين هناك. شكرا جزيلا محمود.
2: شكرا لك.
0: في أمان الله.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شباب.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

رجعنا لكم متابعين الكرام من بعد هذا الفاصل، وتحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب وأيضا منصة إكس أو على اليوتيوب، وأيضا تحياتنا المسائية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 هناك في صلالة. أصحاب المشاوير المسائية، نمسي عليكم بالخير من برنامج جو الناس، وأكيد في انتظار تواصلكم معنا سواء بالاتصال على 2499-00-00 أو لرسائلكم على 94-777-975. ونمسي بالخير على اللي موجودين معنا في التواصل الاجتماعي تغريد، نمسي عليك بالخير. وأيضا هذه تحية مسائية لطيف طالبة عمانية مبتعثة بالكويت، ألف تحية لك يا طيف. وأيضا تحية مسائية لعبد العزيز الريسي، نمسي عليك بالخير. حمدان مساء الخير، والشاعر يعرب عبد الحميد. ما حلو عمان يا يعرب، حلو عمان. يعرب يقول إذا كانت سحابة حب فأنا العطشان، تعال رويني من عذبك ومكنونك. الله، أقرأها مرة مرة مرة مرة ثانية يا يعرب. إذا كانت سحابة حب فأنا العطشان، تعال رويني من عذبك ومكنونك. تحية لك شعرنا يعرب عبد الحميد، وأيضا تحية للزملاء اللي يتابعونا. أنتوا كلكم زملاء، كلكم أصدقاء، كلكم أحبة اللي تابعوا برنامج دو الناس على الشبيبة. احنا معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج، ونذكركم مستمعين الكرام بموضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم. بس خلينا نقرأ الموضوع مرة ثانية. مستمعينا، هل في يوم من الأيام شعرت أنك مضطر عشان تفعل شيء أنت ما تريده، ما لأنك مقتنع فيه ولكن لأنك شعرت فجأة بأنك شخص سيء؟ إذا ما سويت هذا الشيء فهناك أدوات خفية يستخدمها البعض في علاقاتهم مهما كانت طبيعتها، سواء كانت عاطفية أو أسرية أو حتى عملية. يعني أنت حتى داخل البيت أو حتى من الأقارب أو حتى بالنسبة لي نقول في البيئة العمل أو حتى من الأصدقاء والزملاء. الأدوات اللي نتكلم عنها مستمعين الكرام، هم يستخدموا أدوات مثل العتاب واللوم والذنب لمجرد أنت ما تقولهم كلمة لا. هم تعودوا منك أنهم يسمعوا كلمة حاضر وتم وإن شاء الله وما يصير خاطره كله طيب، بس لمجرد ما سمعوا كلمة لا منك قالوا انك انت صرت ما مهتم فينا اصلا. اكيد احنا بانتظاركم مستمعين الكرام على 94-777-975، ونروح لرسائل المتابعين. رسالة تقول انا ما عندي تجارب شخصية فما في آخر مرة تنازلت عن رأيي عشان أوقف اللوم، لكن الفكرة واضحة. كثير ناس يقولون تم وحاضر وهم ما مقتنعين عشان يتجنبوا الزعل أو اللوم، والنتيجة غالبا راحة مؤقتة بعدها ضيق واستياء وشعور إنك خنت نفسك. كلمة لا ممكن تزعل اللي تعود إنك دائما توافق، مو لأنها كلمة قاسية بل لأن الطرف الثاني فقد سهولة التحكم أو الراحة اللي كان يلقاها فيك أو منك. الفرق تم أنت مو مقتنع يساوي تهدئة سريعة زايد ثمن داخلي، لا واضحة ومهذبة يساوي توتر قصير زايد احترام لنفسك على المدى. مو لازم تقول لا بقسوة، يكفي أنك تكون يعني تطلع كده بمشاعر صادقة وواضحة. اللي ينزعج من حدك الصحي غالبا يكون مرتاح على حسابك. هو كذا عبد العزيز، هذه الرسالة طبعا وصلتنا من الأخ العزيز عبد العزيز العبد الله من قطر. فعلا عبد العزيز مثل ما قلت، هم تعودوا انك انت ما تقولهم كلمة لا وراحتهم النفسية. هم هنا ما يسمى انهم تم اختطاف قراراتك العاطفية، عاطفيا تم اختطافك، بمعنى انهم ما تعودوا يسمعوا منك كلمة لا في المقابل لمجرد انت قلت لهم اليوم انا ما اقدر انجز هذا الشيء او ما عليه عفيني.
هو راح يزعل. وينك يا كلمة لا؟

تحياتنا للي يتواصلوا معنا عبر منصات الشبيب المري على اليوتيوب على منصة إكس، وأيضا هذه تحية مسائية لسارة. سارة مساء الخير، ومساء الخير أيضا لطيف مرة ثانية تقول العتاب يدل غالبا على وجود اهتمام، لكن طريقة العتاب هي اللي تفرق. صح زين، هما طيف غالبا انهم ما تعودوا يسمعوا منك كلمة لا، انت كل مرة تقولي لهم ان شاء الله وتم وحاضر، بس هالمرة قلتي لهم لا. ايا كانت يعني، حتى لو كان يعني ممكن نقول هنا توقيت الرفض او توقيت الكلمة اللي انتقلتها لا، هم ما راح يعترفوا بيها، يعني هم ما حريصين على صحتك النفسية، بس راح يستخدموا معك العتاب واللوم وشعورك بالذنب.

وأظهرت مستمعين الكرام دراسة أكاديمية حول هذا الموضوع أن الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من الضغط يميلون إلى الانفصال الأخلاقي، وهي آليات نفسية تسمح لهم بتبرير سلوكهم، لا يشعرون بالذنب لأنهم يعيدون صياغة أفعالهم كضرورية لمصلحة العلاقة أو تصحيح تصرفاتك. هم يمارسون إلقاء اللوم على الضحية، أي جعلك تشعر أن سلوكك هو المبرر لضغطهم، وتحريف العواقب التقليل من تأثير ضغطهم عليك كقولهم أنت تبالغ بس لأنك أنت ما وافقت وما أنجزت لهم الشيء اللي هم يريدون. وأيضا وثقت دراسات متخصصة الآليات اللي تجعلنا نشعر دائما بالسوء، الشعور بالذنب كسلاح، استخدام عبارات مثل بعد كل ما فعلته من أجلك، شوف يعني أنا كل اللي أقدمه لك وسوي لك اليوم تقولي لا، طيب الأيام الماضية اللي كنت أنا ما قلت كلمة لا، كنت أقول لك دائما حاضر فيها. أيضا هنا مسألة التلاعب بالمنطق جعلك تشك في إدراك للواقع كقول لم يحدث هذا أو أنت حساس أكثر من اللازم، وهنا أحيانا يصير قلب الطاولة حين تواجه الطرف الآخر يتحول النقاش فجأة ليصبح عن أخطائك أنت، أنت بس قلت لا جابوا لك الأخطاء كلها. احنا في انتظار تواصلكم اكيد مستمعي الكرام في برنامج تو الناس في موضوع حلقة اليوم على 24990000 وعلى رقم الواتساب لرسائلكم على 947779754. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مع محمود التركي وداليا شنو

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

يا مساء الخير مستمعينا الكرام وحياكم الله. احنا في ساعتنا الثانية من برنامج تو الناس، وخلونا نروح لفقرتنا التالية، آخر أخبار الفن والفنانين. وفي آخر أخبار الفن والفنانين مستمعينا الكرام، غفوة مفاجئة، مدير مستشفى يكشف سبب حادث الفنان بهاء سلطان، سيارته تهمشت بشكل كامل.

كشف مدير مستشفى العالمين في مصر الدكتور إبراهيم حرب تفاصيل الحالة الصحية للمطرب بهاء سلطان عقب تعرضه لحادث سير مروع بسيارته على طريق وادي النطرون، مؤكدا أن غفوة مفاجئة تسببت في الحادث. وأضاف حرب في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن سلطان تعرض لحالة من الإجهاد الشديد وقلة النوم قبل الحادث بسبب كثرة الحفلات والعمل، ما أدى إلى غفوة بشكل مفاجئ أثناء القيادة واصطدامه بجدار. كما أكد أن المستشفى أبلغ بالحادث في تمام 10 صباحا، مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل بهاء سلطان سريعا إلى المستشفى، حيث بدأ الفريق الطبي في إجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على حالته. وشدد الطبيب على أن نتائج فحوص المطرب جاءت جيدة، إلا أن أطباء المخ والأعصاب أوصوا باستمرار الملاحظة الطبية تحسبا لاحتمالية تعرضه للارتجاج في المخ عقب الحادث القوي، مؤكدا أن تهشم السيارة بشكل كبير دفع الأطباء للخوف من أي تبعات قوية للحادث. كما أوضح مستمعينا أن حالته الصحية مستقرة، مشيرا إلى أنه خضع للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة بالمستشفى قبل المغادرة، حيث خضع لبعض الإجراءات الطبية البسيطة. من جانبه قال نقيب المهنة الموسيقية الفنان مصطفى كامل أنه علم بحادث بهاء سلطان بعد نصف ساعة فقط من وقوعه، مشيرا إلى تواصله مع الفنان والاطمئنان عليه عقب الحادث حيث كان في أتم الصحة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ألف سلامة عليك فنان بهاء سلطان. وتعرض الفنان المصري يوم السبت لحادث بسيارته عند طبعا الكيلو بثمانية بطريق

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

متابعينا أكيد الكل اشتاق لهذه الخلفية الموسيقية أو أنشودة دور الأبطال. وإحنا أكيد اليوم على موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا الليلة بخمة نارية بين ريال مدريد وإنتر ميلان. مستمعينا تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 في مواجهات تترقبها الجماهير حول العالم. وتتصدرها قمة العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وإنتر ميلان، حيث يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والحادية 11 بتوقيت مسقط المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في مستهل مشوارهما القاري. ويدخل ريال مدريد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والمواجهة ورغبته في تعويض خسارة المفاجأة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، مستغلا عاملي الأرض والجمهور. كما يسعى الفريق الملكي لتحقيق انطلاقة قوية تؤكد جاهزية للتتويج باللقب رغم الغيابات المؤثرة التي تضم أردا جولر وبرناردو سيلفا وإدوارد كامافينجا بسبب الإيقاف.

0: وفي الجانب الآخر يطمح إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو لكسر عقدة دامت 28 عام، حيث لم يتمكن الفريق الإيطالي من تحقيق أي فوز على ريال مدريد في المسابقات الأوروبية منذ عام 1998. ويدخل إنتر ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الصعب على نابولي 3-2 في الدوري الإيطالي، لكنه سيفتقد جهود الظهير الأيسر فريدريكو دي ماركو بسبب الإصابة. وتترقب الجماهير صراعا تكتيكيا على المستوى، حيث يعتمد المرينجي على نجومه فينيسيوس جونيور وكيليان مبامبي، بينما يتسلح الإنتر بثنائي الهجوم الخطير لوتارو مارتينيز وماركوس تورام. وسيدير المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر. ويشهد اليوم أيضا مواجهات نارية أخرى، أبرزها بورتو مع مانشستر سيتي ودورتموند مع فياريال. إذن مستعدين مستمعين الكرام أكيد لانطلاق دوري أبطال أوروبا، وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عيد يسعد لي مساك بكل خير ومسرة، يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
0: يا أهلا بيعقوب المدريدي، مرحبا، كيف أمورك؟
1: كيف عرفت المدريدي؟ الحمد لله بخير.
0: أنا أعرف من خلال المقدمة اللي قلتها.
1: كيف صحتك طيب؟
0: الحمد لله، من خلال المقدمة اللي قلتها عرفتك مدريدي
1: يا أخي، عشان كذا أيضا أنا من خلال أيضا سماعي لك ومن المقدمة أنك ما تشجع مدريد.
0: هذه بعد كيف عرفت يعني من المقدمة اللي قلتها؟
1: لأن المقدمة اللي قاعد تعطيني إياها وقاعد سمعنا إياها
0: بكل حماس، يعني تكلمت عن ريال مدريد وتكلمت عن الإنتر بنفس الرتم بنفس المستوى بنفس نبرة الصوت، يعني ما غيرت.
1: لا ما غيرت فعلا، لكن أيضا من نبرة صوتك نعرفك أنك ما مدريدي.
0: تعرفني اني ما مدريدي؟
1: اي نعم.
0: كيف تشوف المباراة يا
1: مدريدي؟ عرفتني كيف عرفت اني مدريدي؟ قلت بس اعرفك.
0: هاي يعقوب، كيف تشوف مباراة اليوم مع انتر ميلان؟
1: والله اخيد المباراة صعبة حقيقة، يعني صعبة، رغم ان ريال مدريد حقيقة عانى من المباراة الماضية والخسارة حقيقة ربما مؤثرة، لكن نتمنى اليوم أن يقدم المستوى الأفضل ويفوز بالمباراة، ولو أني أقول لك صعب، يعني أنا دائما حتى لو إن كنت مدريدي لكن أنا أيضا في نفس الوقت دائما أنظر إلى مستوى الفرق اللي يقابلها ريال مدريد.
0: بدينا يعقوب، يعني
1: والله حقيقة أيام زمان كنا أقول لك عيد.
0: أيوة.
1: أيام زمان كنا ما نسمع غير ريال مدريد وبرشلونة.
0: إنزين صحيح.
1: إنزين
0: صح.
1: اليوم لا، اليوم أصبحت يعني أندية وفرق أيضا تنافس في هذا المجال، يعني صاروا هناك سماسرة يشتغلوا في تغيير اللاعبين وغيرهم، يعني تتصور فترة جات برشلونة هزايم أيضا نفس العملية، وكان ريال مدريد في القمة كله يعني يحصل على البطولات، انقلبت بعد يعني خلال السنة
0: يعني ما تدوم لأحد يعقوب، ما تدوم لأحد.
1: صحيح. فهذا المباراة اليوم صعبة
0: وإن كانت في ملعب يعني في سانتياغو،
1: حتى لو كانت في سانتياغو مباراة
0: مورينو متفائل
1: صراحة، ولو أنه أقرب، يعني أنا أقول لك يعني ريال مدريد أقرب للفوز بلكونه بس على ملعبه وأمام جمهوره.
0: ريال مدريد الأقرب.
1: أي ريال مدريد الأقرب.
0: ممكن يفوز إنتر ميلان.
1: وممكن، أنا قلت لك الحين.
0: إنزين إذا قلت لك كم النتيجة اللي تتوقع إنهم يفوزوا؟
1: يعني ربما.
0: عشان بكرة انتظر اتصالك مرة ثانية في تونس.
1: شوف أنا إذا كان يفوز ريال مدريد أتوقع إن إن إن النتيجة تكون 2-1.
0: 2-1 لصالح الريال.
1: ريال مدريد، وإذا كانت العكس 1-0.
0: إنتر ميلان 1-0 بس.
1: إنتر ميلان إيه نعم.
0: هي لأنه يعني جاي من خسارة أمام ريال بيتيس.
1: بالضبط.
0: فضربتين في الرأس، ضربتين يعقوب في الرأس توجع تراها. ضربتين أقول لك في الرأس توجع.
1: طبعا أنها توجع، مو بعدها ما توجع. الله يستر بس. أيام زمان تعرف قعيد. سنين كان عندما ينهزم ريال، أنا من نوع ما متعصب ترى، لكن في عندي ناس يعني أيضا يشجعوا الريال متعصبين. واجد متعصبين. يعني أيام زمان يكاد عندما يلعب الريال مع برشلونة ويخسر الريال جمهور ريال ما يداوم.
0: يعني عاد عاد عاد بكرة الله يستر يعني بكرة الله يستر.
1: تخيل ليش ما يداوم؟ لأن البرشلونيين قاعدين مرة الصباح متحمسين وقاطعينهم مرة في الواجهة.
0: صحيح.
1: هذا أيام زمان ما يداوموا. أنا ما متعصب، أنا ما من النوع اللي يتقبل الخسارة ويتقبل الفوز ويتقبل التعادل. أنا في كل الحالات ما متعصب، وفعلا أنا رياضي لكن ما متعصب أبدا. يعني فوز كرة القدم أو حال كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة وفيها تعادل.
0: بالفعل مثل ما تفضلت يعقوب، والروح الرياضية لازم تكون حاضرة. يعني
1: بالضبط.
0: خلاص يعني نقول 2-1 ريال مدريد.
1: 2-1 ريال مدريد، والعكس 1-0.
0: والعكس 1-0.
1: اي نعم.
0: يلا المهم ان احنا كمتابعين نريد نستمتع يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: الله يسعدك يعقوب. حاب تشاركنا في موضوع حلقة اليوم؟
1: حلقة اليوم عن وش تتحدث؟
0: عن كلمة لا. إذا قلتها لأشخاص أنت ما تعودوا يسمعوها منك، فجأة في يوم من الأيام كذا قلت لهم كلمة لا، متعود تقولهم تم وحاضر إن شاء الله وتمام، وتنجز لهم الشيء اللي يريده. مرة واحدة بس قلت أنت ما قادر، إنه ما أقدر أني أنجز لكم هذا العمل، سواء كان في بيئة العمل أو حتى من الأقرباء أو حتى من الأصدقاء. يزعلوا منك يا يعقوب، تصير معك؟
1: نعم. شوف سعيد، يعني بالنسبة كلمة لا يجب أن نقولها في الأصل، يعني ما كله طيب وتم وتمام وحاضر وحاضر وحاضر.
0: صحيح.
1: يعني كل إنسان وله ظروفه، كل إنسان وله إمكانياته، كل إنسان وله طاقته. يعني في الأساس كما نقول نعم نقول لا في الأساس، لكن يعني إحنا مرات حقيقة يعني كما تقول العاطفة تغلبنا، وال يعني دائما تشوفنا نقول إن شاء الله حاضرين هي والله، يعني لأشخاص معينين. ويعني يعني من كثر ما نحن نقول هذه الكلمة وتجي أنت وتنضغط في موضوع ما يوم من الأيام وتقول لا، فعلا الكلام هذا يصير يأخذ في خاطره ويزعل، وبالتالي
0: ويستخدموا يعني معاك اللي هي لغة العتاب واللوم والذنب وكذا، وينسوا طبعا الأشياء اللي قدمتها يعني واللي قلتها قبل.
1: لكن ما نظر الشخص الآخر للأمور الأخرى، بس يعني فقط بالفعل. هو كان يريد يلبوا له كل شيء، لكن لما أنا هذاك الوقت أنا قلت لا، هو نسى كل شيء أنا قلت نعم.
0: صحيح.
1: ويبقى هو على الزعلان ويبقى يلومك وتبقى أنت أيضا متلوم أنك قلت لا وبس هذه الأشياء. لكن في الحقيقة إحنا يجب أن تكون كلمة لا حاضرة،
0: كلمة لا حاضرة في كل وقت. صحيح.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لك يعقوب، وسعيدين بمداخلتك، ونتمنى التوفيق اليوم للفريقين
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنت متحمس؟
0: أشوفك أنت وايد متحمس اليوم. أنا كمتابع لازم أتحمس.
1: الله يحفظك عيد، وأشكرك حقيقة إتاحة الفرصة للتحدث عبر أثيركم الرائع إذاعة الشبيبة المتميزة دائما، والله يوفقكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك، الأثير أثيرك والشبيبة شبيبتكم يا الغالي. شكرا جزيلا.
1: تسلم.
0: الله يحفظك. في أمان الله. وهنا طبعا مشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية يقول لك يفوز، انه الريال يفوز اليوم 4-0 على انتر ميلان، ويعرف يقول 3-1 لصالح الريال. هذا كلهم مدريدين، يعني اللي يتواصلوا معنا مدريدين، ما حد من الانتر، ما حد يشجع الانتر او برشلونة مثلا.

0: هذه توقعات، خلينا نشوف بعدين، وإن شاء الله في انتظار أيضا تواصلكم بكرة في حلقة أو برنامج توي الناس على 2499-00-00. نقول السلام عليكم توي الناس.
1: السلام عليكم. السلام عليكم على أحلى مذيع وأحلى إنسان وعلى أحلى برنامج.
0: حيا الله يا عبد العزيز.
1: أهلا فيك،
0: كيف أمورك الغالي؟ كيف صحتك؟
1: والله الحمد لله بخير. شخبارك؟ شخبار كل الأهل في عمان؟
0: كلنا بخير ولله الحمد. طمنا عن الأهل في قطر.
1: والله كلهم يسلمون عليك.
0: الله يسعدك. زين، ما أعرف، أنت ما توقعت النتيجة؟ الكل توقع بس وأنت كمدريدي ما توقعت.
1: الملك الملكي وسيبقى ملكي.
0: الملكي ملكي وسيبقى ملكي. ها يعني اليوم أنتم متفائلين أنهم بيفوزوا؟ بيفوز الريال.
1: يا برشلوني يا برشلوني عيد يا برشلوني، روح جيب 15 بطولة بعدين تعال تكلم معك.
0: أنا من قال لك إني أنا أشجع برشلونة؟
1: وصل لي الكلام.
0: الإشاعات كثيرة. عبد العزيز، زين تتوقع أن الريال بيفوز اليوم على الإنتر بكم نتيجة تقريبا عبد العزيز اللي تتوقعها؟
1: ممكن توقع ثلاثة.
0: ثلاثة صفر يعني؟ ها؟
1: ممكن ثلاثة واحد.
0: ثلاثة واحد، كثير متفائلين أنتوا على رغم الغيابات. يعني ترى فريق ريال مدريد
1: هذا ملعبنا،
0: يعاني
1: هذه بطولتنا.
0: هو صح التاريخ يقول لك أنه 28 سنة ما تفوق أبدا إنتر ميلان على ريال مدريد في كل البطولات الأوروبية، لكن ممكن اليوم يسويها، يعني يختلف شيء معين.
1: وش يقول لك؟ حسب إبليس الجنة هذا.
0: خلاص، إذا خلينا متابعين اليوم.
1: بقول لك يا عجب إبليس الجنة.
0: خلينا متابعين اليوم عبد العزيز، نشوف المباراة، وبكرة أيضا في انتظار تواصلكم معنا.
1: البرشلوني.
0: الله يسعدك عبد العزيز. عبد العزيز، في موضوع حلقة اليوم، كيف نحمي قراراتنا؟
1: والله كلمة لا، أو إذا قلت كلمة لا يعني معناتها لا راح تزيد ولا راح تنقل. وما
0: الإنسان
1: يعني كلمة نعم ولا لا
0: هي
1: اللي بتقيم الإنسان.
0: هي بس عبد العزيز، الآخرين إذا تقول لهم كلمة لا راح يلوموك ويعاتبوك، لأنك أنت ما متعود تقول لهم كلمة لا.
1: والله اللي يزعل يا
0: أخوي، اللي يزعل خليه يزعل.
1: اللي يزعل أهم شيء احترامي وتقديري.
0: صحيح، أيضا نحن نحمي قراراتنا، صح؟
1: أي أنا قلت لا، خلاص لا، زعلت والله زعلت. وإذا شوف، أنا بقول لك إذا اللي يزعلون على أشياء تافهة نفس هذه كلمة نعم أو لا، هذولا أقول لك تفكيرهم محدود.
0: بالضبط يا عبد العزيز، سعيدين بمتابعتك يا عبد العزيز واتصالك.
1: وارجع وأكرر لك كلمة لا،
0: المتابعين يسلموا عليك.
1: أهلا
0: فيك، يوجهون كل التحية.
1: وصلني
0: وخصوصا أغلبهم يعني المدريدين يسلموا عليك اللي شجعوا ريال مدريد.
1: قول لهم أخوكم عبد العزيز يقول لكم الملك ملكي.
0: أخوكم عبد العزيز الملكي ملكي. أحمد فايف يسلم عليك، أحمد أبو علي يقول لك
1: ملكي ملكي. قول له الملك ملكي.
0: طيب يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك يا غالي. سعيدين بسمع صوتك وفي أمان الله.
1: في أمان الله.
0: مع السلامة. إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، كلمة لا لما نقولها تزعل ناس كثير. شكرا لتواصلكم، شكرا لتواصلوا معنا عبر الاتصال، واللي تواصل معنا أيضا عبر الرسائل النصية عبر الواتساب. وهذا أيضا تحياتنا لأحمد أبو علي، مسي عليك بالخير. تغاريد أيضا يا عرب عبد الحميد، وأكيد الريم، وكل موجود طبعا الموجودين معنا اللي شاركونا في حلقة اليوم. وتحياتنا أيضا للأستاذ معاوية أبو الريش. معاوية أبو الريش أكيد يقول برشلوني. إذا اليوم البرشلونيين تحولوا كذا إيطاليين بدل إسبان، يروحوا إيطاليا. إن شاء الله نستمتع اليوم بمباراة اليوم مستمعي الكرام. نذكركم مباراة طبعاً عدة مباريات في دوري أبطال أوروبا. أبرز هذه المباريات بين ريال مدريد وإنتر ميلان الساعة 11 بتوقيت سلطنة عمان. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم مستمعي الكرام. خلينا نقول هذا النوع من التلاعب ليس مجرد عتاب عابر بل أسلوب تحكم مدروس له جذور نفسية عميقة. حماية قراراتنا تتطلب وعيا بهذه الآليات. أنا أتكلم عن آليات اللي هي العتاب واللوم والذنب. الناس اللي تحسسك أنت لما مجرد قلت كلمة لا حسسوك بهذه الآليات أو بهذا استخدموا معك هذه الأدوات. وشجاعة على تحمل مشاعر الذنب المؤقتة واستراتيجيات واضحة للدفاع عن حدودنا الشخصية. مستمعي الكرام احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس. هذه تحياتنا دائما المسائية معكم. أتمنى إن شاء الله تعالى نشوفكم بكرة وفي انتظاركم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 مشوار ساعتين. وتحياتي عيد لخويطري وزميل بدر البلوشي وأكيد الزميلة مريم إشكيلي موجودة معنا اللي طبعا أيضا ضمن تدريب الموجود معنا في الإذاعة. تحياتي لكم مستمعينا. شكرا لكل من تواصل معنا ونعتذر عن أي تقصير. قولكم كيفك أو كيفكم إن شاء الله ما يكون في فراق. فضل شاكر.

من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

0: شريك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: وخليك شبابي. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

زين اهلا صوصو العود تذكرنا وصلنا على رواق.

0: 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: Thank you.

لو عشت طول عمري أقف جمايلي الغالية علي أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف جمايلي

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: Thank you.